0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: يا جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

تحياتنا لكم، ان شاء الله تكونوا وعيتوا وصرتوا جاهزين لحتى تسمعونا. يوم الجمعة خي آخر يوم شغل. هلأ في ناس بتشتغل السبت، وحتى في القسم الأقل من المستمعين بيشتغلوا الأحد، يعطيكم العافية. نحن آخر يوم، إن شاء الله صباحكم يكون مليان راحة وفرح، وما بتسمعوا بهالنهار من أوله، إن شاء الله ما بتسمعوا إلى الأخبار الحلوة. وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالسيارة، بالشغل، بعدكم ببيوتكم مثلنا.

0: عم تشربوا قهوة ومش حيلا قهوة كافيه دو برازيل. نحن وياكن عم نبلش نهارنا مع هالصباح الحلو كتير. نحن هون بستوديوات أغاني أغاني ببيروت بالأشرفية بفسوح. أنا شرب السعادة والمخرج يا ميلينا. نحن معكن لحتى رفقكن ولحتى نبلش سوا نهار جديد مثل العادة. ممنوع يلي بيسمعونا حتى اللي بيشتغلوا هون بالبرنامج عرفتوا عمين عم بحكي. ممنوع إلا ما تكونوا نشطين واعيين تبلشوا مثلنا بطاقة حلوة. خلونا نعيش جمالية هالصباح نحن وياكن سوا. وفي كتير قصص رح نخبركن إياها بحلقة اليوم والأهم إنه منسمع أصواتكن ومنطمن عليكن. هلأ مثل كل صباح خلونا ناخد وقفة صغيرة هيك نبلش نهارنا بطريقة رايقة. نرفع صلاة لربنا تأمل كتير صغير. خلونا بوحدة صلاة نسلم نهارنا للرب نحن وياكم.
1: معا نصلي.

راسي. هلا نحن اذا نعسانين شو بنعمل؟ بنأثر عليكم شيء؟ ببين من الصوت انه مش نايمين. يلا بنتكل على الرب لحتى يمرق هالنهار اول شيء بسرعه وبسلاسه ويكون نهار حلو. يا رب بحياتنا منوقف قدام بواب مسكرة، يمكن باب شغل، يمكن باب أمل، يمكن باب شفاء، أو حتى بيكون في باب بيننا وبين قلوب الناس، يعني ما بنقدر هيك ناخد على بعضنا ونعرف كيف نتعامل مع بعض، بيكون منحس إنه في مثل باب بيناتنا وهالباب بيكون مسكر. باب واحد منعرف انه اذا دقينا عليه بإيمان ولا لحظة بيتسكر بوجنا، هو باب رحمة الله. يا رب بهالصباح الجديد نطلب منك انه ما تسكر بوابك بوجنا، اذا ضعفنا قوينا، إذا تعبنا سندنا هدينا، وإذا ضيعنا الطريق دلنا على الطريق الصحيح. يا رب افتح لنا بواب الخير، بواب السلام، بواب المحبة. خلي حضورك يسبقنا بكل خطوة منقوم فيها، وخلي نهارنا هيدا يكون نهار مليان من بركتك.

0: بسهولة من القلب لكل مستمعينا ومستمعاتنا. إن شاء الله يا رب هالوقفة الروحية تكون عطيتكم شوية سلام، شوية راحة، هيك شوية هدوء لحتى تبلشوا نهاركم بطريقة صحيحة. وإن شاء الله اليوم ما بتتسكر بوشكم البواب ولا باب، إذا في شي باب مسكر اتحشوا كسروه وفوتوا.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: ربنا يسمع صلاتكم ويفتح قدامكم كل بواب الخير، وإن شاء الله يا رب يكون صباحكم اليوم مبارك. وأهلا وسهلا فيكم من جديد معنا بصارة ستة. قلعنا حمينا البوسطة وانطلقنا. ايه لازم نحمي لأنه جاي الشتاء. رح تتفاجئوا بالخبرية، بس مش بكل المناطق على السواحل، بس بسواحل عكار كتير، بطرابلس، كل الساحل في شتاء.

0: تأثر بمنخفض جوي جاي لعنا من تركيا. حسيت حالي عم بعطي نشرة الطقس الأحوال الجوية بكانون. خلوكم معنا، نحن باقيين معكم من هلأ ولا 7:30 بصارت 6، بس صبحيتنا باقية للعشرة بدون توقف. 7:30 بتستلم الهواء ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت.
1: كيف كنا وكان العمر طايب، شو جرى شو غير الحبايب.
0: بتمنى لكم نهار حلو، نهار مليان فرح وبركة وبحبوحة. كتير محلاية ملينا اليوم لأنه مش نايمة، سهرتنا ملينا امبارح. بس عم بقول لها صارت الساعة 1:10، ما تنق. أنا بدي سوق تاني يوم، أنا بدي أحكي، ومدينة بتنام كل الطريق وعيا بالباركينج. مدينة قومي أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، بتقلي طلع هلأ بالحق. يا عمي كيف بدي أتركك بالباركينج تحت الأرض؟ بدك يا مدينة قومي، يلا بس خليني نام 10 دقايق وبالحق. يعني أهدم واتساب واصل قدامي مدينة. اسمعي واقفين للغنية، مع أنه رائع على الله يرحمه المطرب عزار حبيب. صباح الخير، بليز بتقدر تبعت لي كل العروض يلي عندكم، كوز نحن موجودين بالجبل وأنا بعيد علي أنه أنزل لعندكم، فأنا بدي عروضات لكرسي حمام، مغسلة ومراية، خلاط دوش ومجلة ومغسلة، وبدي بكا دوش، وإذا في مجالة بس يكون لونهم مش يعني مش ستانلس، وإذا في مجالة جاهزة جرانيت بيكون تمام، وإذا في جران للمجلة جهز لي كم وحدة، بس بدي الجرن شو؟ وبدي ما بعرف لمين واصله هاي المؤسسة تلزق للمعدات، بس ما عنده مجالة. حرام مضيعين. دق اللون ملينا هلا وصل. أهم شيء الرب يعطينا الصحة والعافية ويسعد صباحكم يا أحلى عالم. مرسي مروان من علي. والعاني عروس المصايف بالمهرجانات، وشو جاي لعندكم النجم الموسيقي اللبناني العالمي جيما نوكيان. جيما نوكيان رح بيكون بعلي، بس ما بعرف أي تاريخ، نسيت.

0: شربل يسعد صباحك عامل منيحة شربول. اجاك شغل جديد ياسمية؟ يا ريت تبيع مجالي وكراسي حمام وباكادوش. لكن ما حدا بيركب بانيو بقى، ما تشوف الا باكادوش، تحطوا جاكوزي. والله نحن عنا بميروبة عاملين جاكوزي بالدوبلكس فوق على السطح، حاطين وحدة من هود اللي بينفخون. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. كنت بعيش زي العيشي. اليوم الجمعة، اليوم ما في مواعظ، اليوم رح كون قد ما في هيك ناعم، بس مش ناعم يعني تروح على بعيد، يعني رح كون مع المستمعين مهذب كتير. اليوم اللي بده بيحكينا ان شاء الله، اللي بيحكينا كل يوم، اليوم لانه الجمعة بدنا نكون كلنا سوا رايقين. اللي بده يحكي معنا على 71 98 9 9 8 9، خلونا نعمل أبل قبل ما ننطلق ببوستة صارت ستة وأغاني أغاني ومن قلب بيروت. يلا على 71 98 9 9 8 9 بدنا نعمل أبل. مين عم يسمعنا؟ بس بليز الفويسات تكون سريعة، وأهم شيء اللي بده يسجل رجاء وطوا صوت الإذاعة من حدكم. الله يخليكم. اليو كل يوم عنده مشكل محيو. قال لك أحسن ما يقلي وطي صوت لا، ما قلت لكم اليوم ولا ملاحظة رح أعطي. عملوا البدكم يا اليوم. يلا وينكم؟ ريتا من زحلة أول واحدة. ريتا ولا مرة بتبعت لي فويس، ولا مرة.
1: صباحك شربول وصباح منينا وصباح أغاني أغاني، ونهاركم حلو يا رب، يسعد لي صباحكم.
0: شكرا شكرا، تحية كبيرة لك. ولا ملاحظة، حتى لو ما قال لي اسمه ما رح قال له شيء. صراحة شربول شرقة شمس أغاني أغاني مع شربول ومع المخرج العظيم المتألقة مالينا أحمد من الحمرة. تحية لك يا أحمد. شو حلو تمشي هلا بالحمرة، الواحد يعمل سبور، ما في سيارات وما في عجقة بهالوقت، أو لا بلشت العجقة. يلا إذا نايمين خلص مدينة، خلينا نطفي ونسكر خلص وقت الغنية. حطي كنتو مع، حطي كنتو مع صارت، حطي كنتو مع صارت ستة. لا إجا إجا فويس. لحظة.
2: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، بس حبيت لكم بونجور. أنا رح على الشغل معك إليان، بشتغل بمستشفى الجعتاوي.
0: تحية كبيرة لك ولك، الله يقويك. قديه مبسوطين بمستشفى لبنان الجعتاوي الجامعي، قديه مبسوطين بتطويب بكرة البطريرك العظيم، بطريرك لبنان الكبير، البطريرك اللي يسلحويك. هالبطريرك عن جد يلي جمع كل اللبنانيين، يلي كان يقول طايفة لبنان، ولا مرة اشتغل كتير للطايفة المارونية، بس ولا مرة كان متعصب للموارنة مثل رجال الدين اليوم. كان يقول طايفة لبنان. تعرفوا انه رهن ممتلكات بكركة لحتى يطعم الجياع بالحرب العالمية؟ شو هالبطريرك العظيم؟ هو اللي أسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بعبرين، والمستشفى اللبناني الشعتاوي الجامعي هي أحدى مؤسسات هالبطريرك الطوباوي العظيم. هيدا اللي كان يقوله، أنا طيفت لبنان. قديش قليل رجال الدين اللي بيتشبهوا بالبطريرك ليس حويك، يمكن ولا واحد.

نسمع أغنية روحية، ترنيمة روحية للمرنمة دونيس سعد. دونيس سعد يلي بتسمع صوتها دايما بجناريك، صارت ستة مع الفنان ميشيل خوري. هل الترنيمة الرائعة كمان من توقيع زوجها الموسيقي الكبير جابي لطفي.

0: يسعد صباحك إليانا. إليانا عم تقول لي كتير مبسوطين بمستشفى الجيتاوي.
1: صباح
0: الخير شربيل،
1: صباح
0: الخير مدينة،
1: يعطيكم العافية،
0: نهاركم
1: حلو،
0: ما يستمعكم ناس بالنبي قوت على الشرف، زقبارات على الأشرفية. يلا انتبه على الطريق، الله يكون معك ويحميك. بكرة 25 تموز، بكرة لبنان رح بيعيش بالكنيسة المارونية، محطة تاريخية كتير كبيرة بإعلان البطريرك المكرم الياس بطرس لحويك، طوباوي جديد على مذابح الكنيسة اللبنانية. البطريرك الياس لحويك ابن بلدة حلتة بقضاء البترون ما كان مجرد بطريرك وبس، كان صاحب رؤية وطنية كبيرة. لأبوه ببي لبنان الكبير، لأنه لعب دور كتير أساسي بقيام دولة لبنان الكبير سنة 1920.

انبسطت كتير. كنت أنا أول حدا بيعمل ريبورتاج بأخبار الام تي في، بس كنت بالام تي في عن البطريرك الياس الحويك، لأنه وقتها أعلن مكرم، بس كنت أشتغل بالام تي في. وشو انبسطت كان لأول مرة سر نورة، بدي حييك من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، لكل راهبات العائلة المقدسة سانت فامي مارونيت، يعني بدي لكم مبروك، مبروك للكنيسة، مبروك للبنان. مير ماري أنطوانات سعادة، رئيس العام لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، كمان من لكم مبروك. كثير انبسطت وقت اللي صورت بدار عبرين، وفتت على كثير محلات خاصة يعني مرق فيها غبطة البطريرك الياس الحويك. سلمتنا سر نورة فيديو صغير من 10 ثواني حطيته وقتها بالتقرير للبطرك. هيدا الفيديو الوحيد يلي موجود، بتشوفوه فيديو نازل على درج عبرين. كثير انبسطت، قالت لي هيدا لأول مرة رح يطلع على الإعلان معك أنت شربل. سر نورة اللي التقينا فيها بروما بلينا. البطريرك الطباوي الجديد انعرف بإيمانه العميق، بتواضعه، بمحبته للفقراء، بدفاعه عن كرامة الإنسان. ما وفر ولا جهد حتى يطالب بحقوق اللبنانيين ويحميهم، خصوصا مثل ما قلت بأيام المجاعة والحرب العالمية الأولى.

تري بونا بهان تحية لك. شاء الله يصير عندكم قديسين مثلنا بالكنيسة الأرثوذكسية. هلا بيزعل إلي مجدلاني عملكم وقت يلي ضربت المجاعة لبنان بين سنة 1915 وقت الحرب العالمية الأولى و 1918. ما وقف البطريرك الياس لحويك ويتفرج على الناس عم بتموت من الجوع. ما سكر بواب الصرح البطريركي ببكركي وقعد يتعشى ويتغدى مع المطرين ومع رجال الدين ويعبوا بطنهم ويشربوا مبيد والناس برا عم بتموت من الجوع. ابدا ما عمل هيك البطريرك لحويك. فتح ابواب بكركه وفتح وامر بفتح الاديار قدام كل الناس الجوعانه. من ممنوع قال لهم ممنوع تسالوا اي شخص بدق باب الدير او باب بكركه انت مسلم او مسيحي او درزي ممنوع. طلب انه يتوزع الخبز والاكل على كل محتاج من دون أي تمييز مثل ما قلنا بين مسلم وبين مسيحي. بارح كنت عم بسمع يلا شو اسمه المسار الراهبة رائعة رائعة كانت على تي في تشاريتي وعلى صوت المحبة عم بسمعه كنت بالسيارة. مش معقول يعني وصلت مالينا مطرح ما رايح وما نزلت من السيارة. سوريارا سوريارا اسمها كانت عم تحكي عن البطريرك الحويك. سوريارا من راهبات سانت فامي مارونيت. مش معقول شو حكيت عنه. كل هول الاخبار اللي عم قولهم سمعتهم على صوت المحبة. ما اكتفى بس انه طعم جوعانين وفتح ابواب الاديرة وبكركة رهن قسم كبير من املاك بكركة وباع مقتنيات ثمينة من الكنيسة لحتى يقدر يأمن المصاري لأطعام الناس. تماما مثل اليوم روحوا استأجروا ارض وقف تابع على شيء وقف. ما بدي احكي بس على الموارنة على الكل والاسلام قبل المسيحيين.

دايما يقول عطول كل عطول جميع، لأن البطريركية هي أم حنون ومقوعة تعملوا فرق بين مسيحي وبين مسلم. كان مثال بالمحبة بالرحمة، إلى أكيد جانب دوره الوطني بقيام لبنان الكبير. عرس لبنان بكرة بصرح البطريركي بالدمان.

نحكي عن البطريرك المكرم يلي بكرة خلص لازم نقول طباوي اللي يسلح ويك. ما بنحكي بس عن رجل كنيسة. البطريرك اللي يسلح ويك كان رجل دولة بامتياز. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى حمل قضية لبنان لمؤتمر فيرساي سنة 1919 وطالب قدام كل الدول اللي انتصرت بالحرب العالمية الأولى، طالب بقيام دولة لبنان الكبير بحدودها التاريخية لحتى يكون وطن حر، وطن بيضمن العيش المشترك بين كل أبنائه. وبفضل جهود وأكيد إلى جانب جهود شخصيات لبنانية كتيرة أعلن قيام دولة لبنان الكبير بأول أيلول سنة 1920، وقتها كان الجنرال جورو. مشان هيك لقبوه ببطريرك، البطريرك الحويك لقبوه ببي لبنان الكبير لأنه آمن بلبنان الوطن، دافع عنه بأصعب الظروف، وكان يشوف أنه قوته بتكون بوحدة أبنائه وبتنوعه، وأنه ما حدا بيقدر يمحي الآخر مين ما كان يكون، لا المسلم بيقدر يمحيني ولا المسيحي بيقدر يمحي المسلم ولا حتى بقلب الديانة الوحدة المارونه بيقدر يمحي الأرثوذكسي ولا الأرثوذكسي في يمحي الكاثوليكي. لبنان الحلو فيها التنوع.

بكرة عرس لبنان بالديمان وبكل لبنان. بكرة الأشراس بالكنائس بوقت التطويب رح بدق فرح بكل لبنان في توصية من بكركة. وكمان الليلة ما تنسوا يلي بيقدر يضوي شموع مثل ما أوعز البطريرك الكاردينال مارشال بطرس الراعي ضروري نضوي شموع الليلة احتفالا بهالمناسبة العظيمة على البلاكين على السطوح. ما تنسوا تضوي شموع الليلة. وأخيرا ألف مبروك للبنان، ألف مبروك للكنيسة المارونية ولكل اللبنانيين على طوباوية البطريرك المكرم الياس بطرس لحويك، هالإنسان العظيم، رجل الإيمان، رجل الوطن وبي لبنان الكبير. إن شاء الله يا رب صلاته بترافق كل اللبنانيين بلبنان وبكل أنحاء العالم، وإن شاء الله بيبقى لبنان وطن وفي للرسالة للقيم يلي عاش فيها الطوباوي الجديد البطريرك ياس لحويك يلي دافع عنا. مبروك للبنان.

دارين من كفرتي عم تسمعنا، تحية كبيرة لك دارين. كفرتي يعني حد كفرعاب، هيك قدام مبسوطين أهالي كفرعاب. تحية لزميلنا بأخبار الام تي في فادي سكاف اللي متعصب كتير لكفرعاب. بكرة ابن كفرعاب النجم اللبناني العالمي رح بيكون بواجهة أنت الياس البحرية، نقاش أنت الياس البحرية بحفلة الأضخم لإله ضمن جولته العالمية. النجم إبراهيم معلوف

0: الاهالي عبرين ولا رئيس البلديه زميلنا الان درغم. علي شو عامل الان بهالاحتفالات؟ مدام الهام سعد تحيه كبيره لك، من الاشخاص يلي بنفتخر انه انت مسافره معنا هلا على البرتغال وبيرجع على ايطاليا. مدام الهام كمان بهالجروب يلي ما بعرف اذا غلطان صالحيلي يلي بيشتغلوا على تحضير الملفات لتقديمها لروما. عم تقلي بكره عرس بالديمان وبكل لبنان بتطويب البطرك دياس الحويك. نهاركم مبارك، تحيه لك مدام الهام سعد. وسلمين لنا على مارتين بطرس
1: طوباويا على مذابح الكنيسه المارونيه.
0: هذه مجدلين عم قلي مين قلك شر، مين قلك شر؟ بقول عنا قديسين بس ما عندكم لبنانيين. وزعينك للأسف شربول. بكل أسف بدي أقول ما عنا بقى هيك رجال، ما في منه بقى.
2: طوبى لحلتك
0: نادر خوري وليال نعمة. واو حلوة كتير.

مساء إيماز من زحلة. زحلة بقولوا إيماز. منى من جل الديب تحية لك. يلا خبرونا مين طالع بكرة على الديمان على الصرح البطريركي المقر الصيفي ليشارك باحتفال التطويب؟ مين طالع بكرة؟

وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي الكاردينال مارتشيلو سيميرارو اللي هو لحتى يترأس مع غبطة البطريرك احتفال تطويب البطريرك ليس حويك. دايما التطويب احتفالات التطويب بتصير صارت ببلد الطوباوي، ودايما بيحضر الكاردينال سيميرارو لحتى يمثل قداسة البابا بهالاحتفال الكبير. حفلة التقديس بيصير بروما. يلا بكرة بنعمل رحلة. الكاردينال مارتشيلو سيميرارو اللي هو رئيس مجمع القديسين، وأنا كان إلي الشرف أنه عملت معه مقابلة من دير سيدة الويزة رئاسة العامة بزوق مصبح وتصورت معه.

0: طوباك حويك. نحن اليوم في وجع نقاوم الذلة، لا جوع ولا تعب.
1: واو.
2: طوباك حويك نحن اليوم في
1: كاردينال. الكاردينال سيميرارو وقتها بتتذكر وقت صار في تطويب بال بير شو اسمه ليوناردو عويس ملكي وبير توما صالح يلي طوبوهم عند رهبة الصليب بضريح أبونا يعقوب. كنت أنا عم غطي وقتها للإم تي في للرهبنة الكبوشية. وقتها أجا هو وترأس احتفال التطويب. تاني يوم فاجأ الرهبنة اللبنانية المريمية المارونية وزارهم بزوق مصباح لحتى يطلع أكثر على ملف أبونا أنطون طرباي. وقتها الفن للأبيت إدمو رزق ورحت بسرعة غطينا الزيارة. كثير مهضوم الكاردينال مارتشيلو سيميرارو. ليك إلي مجدلاني عم بحكي عن البطريرك لحويك الطباوي الجديد. عم بقول لي شربول حلمتك بنوم امبارح قال انت عم بتقدم اللوتو مع زميلتنا سنة نصر. بس سنة نصر بطلت باللوتو إلي، بعدك على الأسود والأبيض. بس عم بقول شي تاني لأنه مرة قلت شي على الهوى ودقولي زعلوا مني من أحد التلفزيونات.
3: لبسها الشعب المقهور بفرنسا عجناها.
1: كان عصيرة الأسود والأبيض ما كانوا قالوا لنا أنه تلفزيون لبنان بده ينقل المونديال. حدا عنده شي خبرية إذا رح ينقلوا أو رح بيرجع يعيدوا؟ يلا من الصلاة مننفصل دغري. بس احنا كل حكينا ولا مرة منشرح ولا مرة نأذي. يعني بيقدر الواحد بحياته العادية بشغله مطرح ما هو بيقدر يكون عم يسعى لحتى يكون إنسان، ما بدي أقولها تطلع كلمة كبيرة، أنه إيه لحتى يمشي على طريق القداسة. مش بعيد القداسة، مش بعيد عن حدا. يمكن أنت ملينا بشغلك ببيتك بعائلتك مع أمك. كثيرة مثلا أنت وأمك كيف أهلها لسان تيريز. سيروا الطباوية لينا رومانو سلهب وابنتها ميلينا سلهب سعادة. سيروا يعملوا لكم صورة مشتركة لأنه كلنا مطلوبين منا. مش معقول، مش معقول عم بطلب الترنيمة منك على الهواء. أو تصوري كلنا سوا يعملوا لنا صورة أنا وياكي وأمك.
4: درب السماء
1: كل واحد منا. ايه ما تضحكوا عم يبعثوا لها. كل واحد منا مدعو للقداسة. كل واحد ايه ايه. أديل سعيد يمكن تطلع قديسة. هي اليوم عيد القديسة كريستينا. القديسة كريستينا هيدي من عنا. القديسة من عنا من مدينة صور. كل اللي اسمهم كريسينا كريسين ينعاد عليكم. تفضل يا ميلينا طش الترتيل. لحد عم يطلب غنية دبك دبيك يا لفارس كرم. يلا حطينا اياها من بعدها ما بدنا نزعل حدا. ادمون خلف بده يهديها اهداء خاص. وجو شربول كلوي وجود عم يسمعوا كانوا رايحين على الكولوني. وفينا نحط لهم دبك دبيكي لفارس كرم ونهديها من كلوي.

0: لك يا لي حلمني شي مرة عم بربح لوتو، مش عم أقدم اللوتو، لأنه لوتو بدها صبية هي تكون نعنوعة وناعمة وتلبس قصير، وحلمني إنه ربحت اللوتو.
1: لرئيس البلدية زميل ده.
0: لك يا إنعام شو بعتي لي صوتي؟
2: الخير ناوي شميت جسمي عطرو فرنساوي دخلك مسموح امسك ايدك.
0: هيدي الغنية من كلوي لأهلها وأصحابها. شد بعيون طلوع وهن بينزل نزول.
2: وعيوني عليك ما فيك تصيحي عن عيني هيك.
0: كل الحق على بيير عون صاحب مطعم ريسو كافيه بيريفون. سهرنا مبارح يخزل عين مليان كومبلي بيريفون مبارح بلا حسيده. عدنا انا وبيير عون صرنا نحكي عن المونديال. عبالي شرب الكل ليلي كومبلي كل ليلي كومبلي على كل المباريات، وخصوصا مثل ما خبرتكم بالباكس كافيه بجديدة المتن. كل ليلة 1200 شخص زادوا طاولات والعالم تفوت على الباكس كافيه. شو هالباكس كافيه بجديدة المتن؟ حتى كل الأهل اللي عم يسمعونا وعندهم أولاد مهضومين صغار، إذا بتكون تعملون لهم أعياد ميلادهم روحوا على الباكس كافيه، رح تتفاجئوا بالأسعار. عندهم بلاي جراوند كتير حلوة اندور واوت دور. إذا بدكم تطلبوا ميلينا تزين لكم تعملكم ديسكاونت سيركل شيد بالونز. وين عندك اليوم بشيطة؟ سيلة؟ بلونة؟ بلونة رقم على ميلينا الرقم الشركي يعني مش رقم الخاص 70 446 915. فإذا هذا رقم الشغل سيركل شيد بالونز 70446. هالطقس المشوب والرطوبة العالية شو بدها؟ بدها اي سي من عند مؤسسة الأزلة للمعدات. قبل ما تبلش الغنية ملينا بليز جاي بلشي لنا اياها. اسمعوا هيدا العرض على الاي سيات، عن جد رح تتفاجئوا بالاسعار.
3: صباح الخير، عرضنا الجديد مكيف 9000 بي تي يو انفرتر ماركت جنرال بلس بس $250. ال 12000 بي تي يو بس $265.
0: من شو معمولين هالاي سيات؟ يعني معروف اي سي 6000 بي تي يو لا تركبوا قد بياخذوا منكم ناس مع التركيب $475 $500. شو $250 $9000 BTU؟

0: سعادة ما تحرقسينا انه عم تبعتي لنا صور من مزار سيدة بشوات ومضويتي لنا شموع. نحن السبت انا وميلينا طالعين على عينات الارز, ولا ممكن نطلع على عينات الارز ما نقطع وتكون عندنا محطة اولى بمزار سيدة بشوات, المزار العجائبي. بونجور شربول, انا امبارح كتير انبسطت بس شفتك بريفون عماد دو ريفون. لك يا الله يساعدنا عليك, عم بعطي سيارتي للفالي باركي, مش سيارتي, سيارة مينينا. قلت له للفالي اوعى بتقبرك مينينا, وقعد حط لها اياها شي محل على هالتروتوارات, ما بعرف وين راح حطها. قلت له خلي لها اياها على الباب, قال لي ما بقدر. عم بنزل دغري من السيارة, في شاب كتير مهضوم ومدام بونسوار شربل وين مينينا, سلمت عليهم هلا طلعت انت, اوعى تقول لي انا عماد دو ريفون. وقفوا سلموا علي, بس هلا تعرفت اسمه. شربول فيك ترجع تعيد رقم مؤسسة الأزة للمعدات أكيد, وببعت لكم يا 03-386-322. هن موجودين بالمدينة الصناعية بسد البوشية على جاليري الاتحاد, فرع تاني, فرع تالت بسن الفيل, فرع رابع على الدورة. فإذا رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. يلا ولو وين عم تسمعونا؟ لو منك قلبي مجروح بلشتوا بشرب القهوة؟ يلا مبارح كنت عم بمزح, تتذكروا مين كان عم يسمعنا مبارح مع ميراي؟ على الساعة 8 أو على الساعة 9 ميلينا, وقت اللي مزحت وقلت إذا بتروحوا بتشتروا من عند المولندور الكرانشي ستيكس على 8, قلت بعتوا لي الصور على رقمي على 03-777-9696. رح أدلكن كم حدا بعت لي صور. أنا كنت عم بمزح وقلت رح نسحب القرعة الأربعة قبل ما سافر, ورح نربح جايزة كبيرة من عند المولندور. يلا نفوت على رقم سيستوني سيف لأنه بعت لي هون كلهم. أنا كنت عم بمزح مع ميراي, قدامي في صورة لصبيتين زغطورين كتير مهضومين, كل وحدة فاتحة كيس الكرانشي ستيكس وعم تاكل. صورة 2-3-4-5-6, صوروا 6 صور وصلوني بمسحة مبارح, بعتوا لأساس سوني سيف وقلت له أساس سوني مزحت على الهواء والمستمعين راحوا اشتروا وعم يحكوني شو بدك نعمل. قال لي ايه وليه ما منربحهم. فكل حدا بفوت على احد فروعة المولندور, افران المولندور, وبيشتري كرانشي ستيكس سألوا عنهم, هو كيس كتير حلو فيه كعك هيك كعك صغير مطاول عاملينهم على 4 نكهات, ولا أطيب من هيك صدقوني, بتاكلوا شي صحي على قليلة. لما حنيتي وصوروا لي انه اشتريته, بعتوا لي اياهم على 03-777-9696. معكم اليوم وبكرة والأحد والتنين والتلاتة الأربعة الساعة 9 مع ميراي, بودعكم أنا مع الربح قبل ما نسافر على تركيا والبرتغال وإسبانيا. رح نسحب أسماء ورح تربحوا قسائم فاوتشرز من عند المولندور. قال لي سيسوني سيف عمول اللي بدك إياه.
1: موجور أنا ورايحة على شغلي على الأوتوستراد قبل الكازينو, قطعته للمولندور, رجعت لفيت لروح جيب من مول العبد الله
0: كرانشي
1: أوكي, وتأخرت على شغلي وهلأ رجعت كفي على الطريق.
0: هيدا الفويس وصلني مبارح مع صورة بقلب المولندور على أوتوستراد جوني حارة صخر. تحية كبيرة لألكن. بشلي دي جولي صاد صباحك, بلشتوا بالكافي دو برازيل او بعد؟ صارت 7 إلى 13 دقيقة. اف كيف الوقت عم يقطع بسرعة. يا يلا إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل بعتوا له واتساب على 76 77 77 361 76 77 77 361. هن بدلوكن موجودين بكل لبنان. بس إذا ما إنكم جلادة تبرموا وتسألوا لأنه ما عم بلحقوا توزيع، بعتونوا واتساب وقولوا لهم أنتوا وين ساكنين، بدلوكن وين أقرب نقطة بيع كافيه دو برازيل لإلكن. بزن 76 77 77 361. لك يا مازن وينك؟ شتقنا لك.

امبارح كنا عم نحكي عن انواع الاصدقاء وقديش صدقوني في ناس سالوني شو صاير معك. كنت عم بحكي هيك انه قديش في اصدقاء بيكونوا فضول مش فضوليين شو بيقولوا يعني بيصادقوكم بيصاحبوكم على مصلحه وما اكثرهم، وانه الصديق الصدوق الصديق الوفي المخلص يلي عن جد صديق لكم قديش عددهم قليل، أوقات بيطلعوا أقل من أصابع إيدكم الوحدة. اليوم طالع بالي بما أنه عم بارح حكينا عن هذا الموضوع قديش فيه بيكون عندنا أصحاب ومهضومين ومنحبهم بس بيكونوا حشورين بقولوا بالفصحى فضوليين مش مزاجين، لا مزاجي مهضوم بيكون لأنه أوقات بيقطع وقت بيكون مهضوم، أوقات بيكون سئيل بس سئلته أوقات هيك بتعملنا جو، بس هودي اللي بيكونوا حشورين بدي يعرفوا كل شاردة واردة. لك إذا اشتريت شوز منين جبته قدي دفعت حقه بيحسدوا بدهم يعرفوا بحبوا يعرفوا كل شيء وين رايحين مع مين. لك إذا حطيتوا ستوري إنه سهرانين بأعياد بيروت بدهم يعرفوا مع مين رحتوا يلا ما قلتوا لنا قدي دفعتوا حق البطاقة. خي نحنا ما بندفع بروح ببلاش وكل شي بلاش كتروا منه. مارينا مش مقفية حفلة راحت حضرت بلاية جون أشقر والليلة رايحة بلاية هي وأصحابها بوطة شلة رحين يحضروا

0: معقول هودي الأصدقاء اللي عم نحكي عنهم؟ ليك قديه بتقبض آخر الشهر؟ شو صاير ميلينا؟ شو صاير بينك وبين مين من أصحابك؟ سرينا خير الله بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي. أهلك ميشيل خليل مصاحب شو اسمه؟ هيك بصير يسألوا دخلك حسيب مظبوط بده يتجوز الشهر الجاي حسيب أبي شاهين بدهم يعرفوا كل شردة وردة. هون الفضولية والحشرية بيصيروا أكبر من حدود الصداقة. هلا ما بعرف إذا شيء دليل محبة زايدة دليل اهتمام زايد أو بيكونوا عم يتعدوا على خصوصيتنا.
1: هاي صباحا شربور، أنا أكتر شيء بيزعجني هيدا اللي بيسألك وينك بس لقلك ألو إيه وينك
0: يا خي شو قلك ويني
1: وينك
0: مرنا مخبركن على ال مخبركن على الهواء على سيرة وينك. كنت ماشي على أوتوستراد بيي
2: انا مش عم جرب
0: قال الممثل يوسف حداد. يوسف حداد ربيان انا وياه يعني كل حياتي انا وياه. هلا في ناس بدها تسبني هلا الامور حسب الله رح ينبسط انه عم بحكي عن يوسف حداد. البقيه رح يسبوني يوسف حداد انا وياه مثل الاخوه عن جد يعني كل شردة وردة بنعرف عن بعضنا وبعد لها بس يدق لي بكون بده شيء ليك فيك تروح من محل الفلانه فيك تجي كما قال جلادي وقتها قال لي وينك قلت له بعمشيت راي على الشمال وانا كنت بتضيق قال لي طلع على شمالك يا ابن التوت طلعت لقيته عم يعمل لي باي حدي هيدا دليل انه ما لازم نكذب
3: عيب ولو مارق سلم ماشي
0: شو هي مدينة
3: مني أنا ما
0: بعلم رقم ينتهي ب522 شو كنت عم بحكي تقلوا لي شربول لو حكيتني كنت جبت لك إياها أرخص
3: صاير وزنك بتقل
0: أوكي الأصحاب المفزلكين يعني
3: طب عيب ولو نحن منعرف بالواجب
4: شربول بونجور
0: يا هلا
4: والله معك حق 100% هو اللي ما بينعيشوا الحشور والحقود والبخيل هو اللي بدك تبعد عنه نهارك سعيد بون ويكاند لكم كلكم
0: تحية لك يا فهد والأزعج من هيك يعني يا خي انت رحت مثلا رحت تشرب أرجيلة رحت على بيريفون طلعت على مطعم جلسة الخوابة انت ورفيقك تاني يا ليه ما قلت لي يا خي كل مرة بدنا نقلك ممنوع تتحرك من دونه

0: كلامك سربول.
1: يلا انعام امبارح بعتت لي على رقم الخاص ميلينا، رح بعت لك صوره. بس هلا بيعملوا كشك
2: عن جد،
1: فلش الكشكات على شرشف ابيض عم تشمسهم.
2: هدي اعصابك رخ جيابك.
1: انا بعرف عنا بميروبا بنعمل كشك بايلول.
2: ما بدها.
1: هذه مطر، يسعد صباحك من المانيا انتصار، كمان بنحييك انتصار الظاهر، كل يلي عم يسمعونا برات لبنان وبلبنان تحيه كبيره لكم.

بتعرفوا لازم نروح على بريك هلا سريع من بعده بنرجع. حدا بهمه يكون بكره عم يحضر النجم اللبناني العالمي ابراهيم معلوف، جوزة للنجمة هبة طوجي، اكيد رح بتكون حاضرة، كانوا عم يحضروا جون اشر سوا قبل امبارح. اذا حدا بهمه وقادر يجي لعندي قبل الساعة 10 لاعطيه بطاقات، نحن بس ما فيكن تجوا بدون ما تحكوني بليز، لانه انا بختار حدا وبقلكن تعوا. إذا حدا قادر قبل الساعة 10 يوصل على الإذاعة بالأشرفية بفسوح بناية مكتوب عليها جبل لبنان يلي كانت مبنى الام تي في قديما قبل ما يسكر النظام السوري يلي ارتحنا منه، إذا حدا بهمه بعتولي واتساب على 71-989-989 كونوا عم تحضروا النجم إبراهيم معلوف

إذا نزل حدا بهمه يحضر بكرة سهرة موسيقية رائعة رائعة ضمن أعياد بيروت بواجهة أنطلياس النقاش البحرية، أعطولي واتساب على 71 9 8 9 9 8 9. بدي أرجع أذكركم، فإذا روحوا على المولندور، أي فرع من فروع المولندور معكم من هلا للتلاتة، لأنه الأربعة الساعة 9 رح نسحب أنا وميراي عدة أسماء ورح تربحوا فاوتشرز. كل حدا رح يربح فاوتشر، رح نسحب بالقرعة ما بعرف قدي بس كتير، رح تربحوا فاوتشرز قيمتهم كبيرة انه تكونوا عم تتسوقوا من المولندور. بدكم تروحوا على المولندور تشتروا، مش تصوروا الكيس وتردوه على الستاند، تشتروا الكرانشي ستيكس يلي موجودين عندهم، هالنيو ايتمز يلي صاروا موجودين بالمولندور بكل فروعته. هو مثل كعك صغير على فليفرز، في على جبنة على شو بقول على توم وأعشاب مع بعضهم، كثير طيبة، والأطيب منهم كلهم

0: يلا ما برد إذا رجع حكينا بعد البريك لحتى نشوف كم بطاقة بده. فاصل سريع ومن بعده بنرجع نكمل نحن وياكم. اف صارت 7 إلا دقيقتين، ما تنسوا انه 7:30 على القد بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع اقوى برنامج صباحي من قلب بيروت.
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد ابواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: التعبير، الدنيا بشوفها من عينيها. يسعد صباحكم من جديد وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان وبكل دول الانتشار. اليوم هيك بخلانين عم تتبخلوا علينا اللي عم تسمعونا برات لبنان، ما عم تسمعونا أصواتكم. لكل يلي بدي يتواصل معنا على 71-989-989 عم يسمعونا بدول الانتشار، إذا حابين تسمعونا أصواتكم على 00961-71-989-989. إذا بدكم تهربوا من الشوبات وتعيشوا سهرة غير شكل بأجواء جبلية رائعة، وين؟ مين بيعرف وين؟ بكرة بالليل.
1: شو قلتي بدي؟
0: شو قلتي مالينا؟ لا ما فينا نروح بكرة، نحن بعيناتها
1: جاي سوا حب وهوى.
0: بكرة سهرة غير شكل بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان.
2: عشت البخل الواحد قال لهم لأولاده إذا نجحتوا هاي السنة رح فرجيكم عناس عن يكلوا بوزة. يسعد لي صباحك يا شربي اليوتنون كولونيل سعد.
0: تحية كبيرة لك اليوتنون كولونيل، ولك يا اليوتنون كولونيل عصيرة الأمن العام اللبناني، أنا بحييك. بدي وجه تحية لمركز ريفون اللي يومين مبارح وقبل مبارح عم بطلع لعندهم عم بعمل معاملة. ما بقدر لكم شو هالشباب والصبايا، بيفتح قلبكم بيفتح قلبكم بس تفوتوا على مركز الأمن العام وتشوفوا في صبية عم تعملكم المعاملة. شو مهضومين بمركز أمن عام ريفون،

دي جرماني صد صباحك قديه مبسوطين انتو بضيع البترون اللي عم يحكينا من كور البترون قديه مبسوطين بالطوباوي الجديد ابن البترون ابن حلطة البترونية الطوباوي البطريرك اللي يسلح بيك يا اليوم عيد جوني اليوم عيد ميلاد ابن خالتها الملينة جوني جوني جوني جوني لحود جوني أشهر حدا بسبعل

لعيد كل مواليد اليوم يلي خلقني مثل هالنهار بغض النظر عن أي سنة، إن شاء الله بتعيشوا سنين طويلة من الحب من السعادة ومن الفرح. جميعا كلكم بدي عيدكم، كل يلي عندهم أي مناسبة، عندهم استحقاق حلو اليوم، عندهم خطبة، عندهم بروبوزل، شو ما عندكم بشكل خاص من خليطة لملينا جوني. جوني لحود بتمنى لك سنة جديدة مليانة فرح ونجاح وراحة بال، وإن شاء الله بتحقق كل أحلامك، أو بالأحرى إن شاء الله بتحقق كل أحلام أمك اللي هو حلم وحيد إنه تفرح فيك. طانت إيفا نجاح، هيك بتضلك محاط بكل الناس يلي بحبوك، والله يخلي لك بنت خالتك ميلينا المخرجة العظيمة. ليش كل ما حدا يكون أعزب بيقولوا له نفرح منك نفرح منك؟ يا عمي هو بس بده بيفرح بحاله. في أشخاص يا أخي ما بده يتجوز، بيعطي الهم يروح على عرس. نفرح منك شو بيك هز جورج دو باري عبالي شربول. نحن عطول على السمع بس نسمعك على السكيت.

0: شو عوش على المريم فارس. يلا إذا طالع بيتكم تهربوا من الشوبات وتقضوا سهرة غير شكل بكرة بأجواء جبلية رائعة، ما تفكروا مرتين، دغري هلأ تلفنوا، هلأ هلأ لو كانت ساعة 7:06 تلفنوا على مطعم جلسة الخوابك فرد بيان، برد عليكم دغري الشيخ سامي مهنا شخصيا.
1: الشغلة بترجع لي مأخر، ما في مشكة، عاد بشيل وراقك بالبيت مفشكة، ماشي بتقطع، عاد بشيل
0: سيحك بيدلو. نعمل ضرب بسامي مهنا، الأول 5 أشخاص هلأ بتلفنوا له بيسلموا عليه ونتمنى لك صباح حلو ونهار مبارك، بيجوا ببلاش على جلسة الخوابة. يلا دقولوا على 03-5543-32. مطعم جلسة الخوابة بيكفر دبيان بكرة عندهم سهرة فنية غير شكل مع المطرب يحيى عكوم بأجواءه حلوة كتير، موسيقى وأجواء حلوة وضيافة بتفتح النفس. كمان نهار الأحد ناطرينكم على جلسة غدا مميزة بين الطبيعة وبين الهواء النظيف على القليلة والطقس الجبل الحلو، ومش حيلا الطقس طقس برد بيان. تعرفوا شو خطر عبالي؟ شي بعطيكم رقم ابنه لسامي مهنا إذا شي صبايا كتير مهضوم إلي وشخصية، كل الصبايا اللي بدقوا على رقم إلي مهنا بيطلعوا ببلاش بنقوا السبت أو الأحد. يلا سجلوا رقم ابنه لسامي مهنا إلي، قالوا له شرب قال إنه أنت عزمت كل الصبايا اللي بيحكوك، بس انتبهوا بدكم تكونوا حلوين. أنا بعرف إنه مستمعي أغاني حلوين حلوين من جوا كتير، بس إحنا بدنا من برا كمان كونوا حلوين مثل ميرا الطفيلة وصيفة ملكة جمال لبنان. شو طلع من الداخل، كانت عايشة داخل بي، كانت تتعلم بالعزرية بعجلتون. يلا يلي بيتلفن على لابنه لسامي مهنا الصبايا بتطلعوا بلاش على 71-5543 سامي مهنا، بس بدل 03 يعني رقم المطعم بتشيلوا 03 حطوا 71 رقم المطعم 03-5543-32 ابنه إلي شاب أعزب كتير حلو مرتب مهذب رقمه 71-5543-32 أول مرة بنينا بنتبه. فإذا رقمه لإلي مهنا 71-5543-32 يلا اكبسوا فيه كل الصبايا.
2: صباح الخير لك لجميع المستمعين. حيل السير على ظهر الوحش
0: يا الله.
2: واصل السير لعلي
0: يا الله
2: على طريق النزلة.
0: واليوم نحن ونازلين وين ملينا الدنيا مليانة إزاز على طريقنا، وين صاير أكسيدان هيئته بالليل كتير في إزاز. بفتكر إذا مش غلطان على المفرق كفر دبيان يعني بيفايترون أنتو نازلين بوش هونك بيبلوس إذا مش غلطان.
3: هاي ملينا وشربل، أنا بدي أقول له حبي بيرثي لجوني وبحبه كتير.
0: هيدي أوليفيا، ما قلي له اسمك لحتى يعرف يا أوليفيا. وأيونا وين؟ أيانا وين؟ شربول في أخذ منك رقم تارجت فود أكيد 01-901-702 أو فيكم تحطوا 703 702 أو 703 ورقم صار عندكم، هذا رقم شركة تارجت فود. بديش أقول لكل اللي كانوا ربحانين مع ميراي من أسبوع لورا، صار كان في عطل بالسنترال قبل امبارح لتصلح، يعني كل اللي كانوا ربحانين بليز فيكم ترجعوا تتواصلوا مع مطانوس تريدين. تارجت فود قلت مطانوس تريدين، رقم مطانوس تريدين كل الناس بيعرفوه. يا الله شو هالأكسيدان، شو هالأكسيدان كتير كتير قوي بظهر الوحش. عم توصلني الصور، سيترن كبير فايت بوز بوز هيك بقولوا بشي سيارة رابيد أو شي، بس كيف أخدين الصورة من فوق كأنه بشي درون. وفي عناصر للصليب الأحمر اللبناني الله يقويهم عم بيشيلوا من الرابيد جرحى وحطينهم على الشريوات. يا الله والسير مسكر، يعني في إصابات بالأكسيدان بظهر الوحش، أكسيدان كتير قوي.
1: يا ليل
0: إن شاء الله الإصابات ما تكون كبيرة.
4: بونجور شاربي المدينة ميراي وإلي كمان، أنا كل يوم بكون معكم على الساعة 6. ربنا ما يحرمنا من صلاتك يا شاربي كل يوم، ويا مدينة من أغانيك الحلوة، ميراي من ضحكتك اللي بتشق القلب، وإلي كمان ما تغيب كتير كتير عنا، وإن شاء الله يا شاربي ومدينة بتروحوا بترجعوا لنا بالسلامة، وصلوا لنا قد ما فيكم هونيك، وبحبكم لتخلص الدنيا.
0: ريتا ميرسي، بس هلا بدي خبري خبري، يعني مش رايحين كتير نصلي بفاطيمة، أكيد ببيت مار أنطونيو سانت أنطوان دو بادو بليشمون بالبرتغال، أكيد رح نصلي بفاطيمة. طلبت من بير زخيا صغيب صاحب مكتب إيمانويل للسفر والسياحة الدينية بجبال، أنه إذا فينا أبونا نقدر نأمن قديس باللبناني بالعربي بفاطيمة، بهالمزار المريم الرائع من أهم المزارات المريمية بالعالم. أكيد رح منقدس على نية كل المستمعين وعلى نية لبنان عند أمنا مريم العذراء سيدة فاطيمة.
1: لا اتأمل جماله خلي كل الناس
0: تشوف، يلي كانت شفيعته للبابا القديس جون بول دو، ويلي هو بيعتبر أنه هي حميته من بعد ما اجت رصاصة وقت اللي حاولوا يقتلوه بقلبه. أول ما طلع من المستشفى حمل رصاصة وراح حطها، راح شكر سيدة فاطيمة اللي هي شفيعته وبيقول انه هي حميته من الموت، وشال رصاصة وحطها بتاج العذراء، وبعده لهلا موجود رصاصة بتاج سيدة فاطيمة. وعلى مدى ليلتين راح منشارك بالمسيرة اللي بتصير بالشموع، بيكون في الاف الاف 50,000 100,000 شخص بيشاركوا على الساعة 9 بالليل بمسيرة شموع ورا تمثال سيدة فاطيمة.

0: بفتكر مالينا هيدي ايانا اذا مش غلطان بنت خيك
1: نايم عند
2: انا نايمة عند التيتا وايانا حيب البيت.
0: اوكي
3: وعمري مستحيل.
0: وليه منك نايمة بالبيت؟ ناشئات لبنان بمواجهة الأردن بنصف النهائي والطريق إلى اللقب بكرة. ببلش بكرة في عندهم بالباسكت بول عم نحكي عندهم مواجهتين لحسم بطاقتي التأهل إلى النهائي ببطولة غرب آسيا للناشئات. بدي أقول كل التوفيق لناشئات لبنان منتخب لبنان للسيدات. تحية كبيرة لكم والله يكون معكم. اللقاء بكرة.
4: بونجور شالبول. بونجور ميلينا. إن شاء الله منيح. هابي ويكند.
0: ثانك يو. يلا كل يوم عم نخبركم عن شركة مطانوس تريدينج يلي دوختنا. بدنا ميزانية. لو كانت أسعارهم هالقد رخيصة وأسعار جملة بيعملوا لنا ديسكاونت بنسبة 15% لمستمعي أغاني إذا بس نطلب من عندهم نستعمل البرومو كود الخاص فينا نحن عائلة أغاني اللي هو بنكتب أغاني 15 أغاني 15. بس ما عندهم إشياء طيبة بدنا ميزانية. يعني ماشي لوليتا عم بدق لي وانا على الهواء. هات لرد. الو
5: بونجور. سوري عم بدق لك بكير.
0: لا عادي.
5: معك مدام لوليتا ديب. انا ما بعرف كتير بالاشرفيه وما عندي جوجل. ما بعرف بالجوجل.
0: مدام لوليتا بدك توصل لعنا اسالي وين كانت الام تي في القديمه بالاشرفيه فسوح.
5: انا اذا طلعت من اوتيل ديو بدنا طالع دغري.
0: اوتيل ديو بتوصل اخر شيء باخر الطريق في السبينس على ايدك اليمين وبتوصل على الطريق العام او شمال من روح صوب الحكمة تجي على اليمين دغري. مش بعيدة دغري. بتلاقي بناية عالية على اول الجسر.
5: يعني اوكي انا بقطع السبينس
0: وبتجي يمين
5: في مفرق فوت في يمين.
0: لك يا مدام لوليتا طريق عام بتصير على الطريق العام. هيدا اذا رحت على اليمين بتضلك تلقط الجسر يلي بوصلك على الديكوانة. مدام لوليتا بعطي لنا حدا لوليتا اهون من هيك ما في يدلك. اوكي
5: هي دغري على الطريق العام.
0: وقف اسالي حدا بالطريق وين اذاعه جبل لبنان مبنى الام تي في القديمه كل الاشرفيه بتعرفه.
5: اوكي
0: يلا ناطرينك. والله رايح جيب منقوشه بدي اتروى يعني شي ربع ساعه وبرجع. اوكي يلا ناطرك.
5: يلا يمكن يكون عندك. يلا
0: اوكي مهضومة لوليتا. امبارح باجتماع بالبلدية كبسة فيه رحت على بيريفون. لوليتا مهضومة كتير مسافرة معنا على إيطاليا. بدي حيي كل المستمعين يلي جايين اليوم يستلموا فايلاتهم لأنه أنا عم جرب ساعدكم قد ما فينا كرمال معيد سفارة الإيطالية والتقلأس. كتار من المستمعين جايين يستلموا فايلاتهم من الإذاعة. بقدر سلمكم إياها بس خلص من 7:30 للـ10. نحن موجودين بالأشرفية فسوح. اسألوا حيالله حدا وين بناية الام تي في القديمة مكتوب عليها بناية جبل لبنان. بس ضروري بس توصلوا دقولي لأنه ما في حدا هلا بهالوقت لا على السنترال ولا موظفين إلا نحن أنا وميلينا لوحدنا وأكيد الأمن. مهضومة لوليتا. الليلة أنا قلت على مباريات منتخب لبنان للناشئات بعتذر. الليلة
6: شربول ميلينا بونجور. شربول قلن البناية بلد بس حجر رملي الوحيدة بالمنطقة هيك حجر رملي.
0: يا عمي أنت سركيس من كفر عبيدة شو عرفك ببناية الإزاعة؟ حياتك عم بترقبنا. شربول انتو اغلى عيلة هي عيلة اغاني. واو هيدي الشهادة من سامي مهنا صاحب مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. يلا ما تنسوا بكرة في سهرة غير شكل اذا طالع عبالكم. اي ساعة ميلينا بدك وعيكي؟ ميلينا نايمة. بلون الليل. والاحد كمان ما تنسوا بمطعم جلسة خوابي بيك فرد بيان احلى جلسة على الغداء وكمان برنامج فن منوع. اذا بدكم تحجزوا 03-554-332 واذا طالع عبالكم يرد عليكم ابنه لسامي مهنا شب حلاوة. الصبايا تلفنوا على نفس الرقم بس حطوا 71 بالاول. والحرك شو فيه لالي خليه يهز حاله. جو شمعون يسعد صباحك. شو طالع ميروبا هالاحد هالسبت على زهرة التفاح؟ الحبل مشد الجو احتد القلب ارتد وبدك بوس الخد واسمع رد. كنت عم خبركم عن مطانوس تريدينج، يعني غير القصص الطيبة يلي بيجيبوها هلأ صار عندهم، وكنا خبرناكم من فترة انه عندهم دراي فود وويت فود وباتي وتريت للبسينات للكلاب. استوردوه من اهم المصانع باوروبا خصوصا من ايطاليا، بس هلا صار فيكم تجيبوا من عندهم كل الاكسسوارات اللي بتعزوها، كل المستلزمات كمان لهالانواع من الحيوانات اللي بنربيها ببيوتنا. اكثر من 400 صنف صاروا موجودين عندهم، عندهم تياب، عندهم مستلزمات اعياد الميلاد، شابويات وكادو دو روتور، و شو بتسموه ميلينا هول بتشكون على الكب كيك، شو اسمه؟ البعثة الأغاني منهم بدنا نعمل لعيدة الأغاني. بتعرفوا أنه أغاني كلبتها الميلينا خلقان أنا وياها بنفس النهار؟ كيك توبر. بس شو مرسوم عليهم دخلك؟ بسينات وكلاب؟ كمان عندهم شامبو ماركة كتير منيحة ما بتعمل قشرة ما يعني ما بتصير تحكحك لبسينة ويرعاها راسها. عندهم كمان مقصات ضفير كتير حلوين، يعني بتستحلوا انتو تستعملون. كمان عندهم هيدي الفرشاية اللي انتو عم تمشطوا الكلب او لبسينة بتشيل كل الوبر اللي ممكن انه يوقع ويشوي لكم تيابون. وغيرهم وغيرهم عندهم شيء ما بعرف، يا ريت اذا شرب طانوس بيبعت لي اسمائهم. عندهم هيدي بتفرشوها على مقعد سيارة بتقعد عليها الكلبة أو الكلب أو البسينة مشان ما يهرهروا على فرش السيارة. عندهم مثل كارسيت للبسينة، مش البسينة ما بتقعد، للكلاب. عندهم شو اسمون؟ فوسات. بلي ملينا ما بصدق. طيب بفوت على الويب سايت وشوفه. جات شربول إذا ميلينا نايمة بليز خفف الموسيقى شوية من عندك بس ما توعي. ما تنسوا تفوتوا على الويب سايت مطانوس تريدينج.com، اختاروا اللي بدكم إياه وما تنسوا تكتبوا أغاني 15 أغاني 15. هيدي برومو كود خاصة بمستمعي أغاني أغاني، لا حتى فوق إنه أسعارهم أسعار جملة يرجعوا يعملوا لكم حسن بقيمة 15%. وإذا بتتسوقوا بقيمة $40 بيدخل اسمكم بالقرعة على السحب على هدية قيمة قيمتها $200. طانوس تريدينج 03-929-2883 03-929-2883. يلا بدنا نختار حدا يكون عنده بسينة أو كلب. طالع عبالي ربحهم هدية لأنه بحق لهم البسينات والكلاب. هدية كتير مهضومة، مجموعة من هالمستلزمات مع تريدز مع قصص طيبة مع باتي مع دراي فود ويت فود. يلا بدي حدا يكون عنده بسينة أو كلب، بعتولي بدي اختار حدا بشكل عشوائي. إذا بدكم فينا نعمل سبق على 71-989-9989. لما تزعلوا مني أول حدا بعد هات لنشوف مين. يلا وقفت الواتساب. يلا إذا رديت بيطلع لك كادو. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور، مين معي؟
1: محمد عجوز.
0: بلك محمد أنت اللي بالألو تاكسي؟
1: 100%.
0: إيه إن شاء الله الأربعة أنت بتخدنا على المطار لأن إحنا ما منتنقل بس نسافر، ما بنتنقل من وإلى المطار إلا مع الألو تاكسي.
1: أكيد محمد أكيد.
0: أنت شو عندك؟
1: شرف لنا أن تكون معنا
0: حبيبي، وأنا كمان بتشرف.
1: عندي أربع بسينات
0: ولغا لا سعدنا عليك، بدنا واحدة بس. أربع بسينات بالبيت؟
1: والله.
0: وكيف بتلحق لهم؟
1: اختي يعني ما شاء الله
0: عندنا خيبك. لكن محمد أربعتهم مسميون؟
1: مسميون.
0: شو أسمائهم؟
1: عندي الكلب اسمه أكيرا.
0: كمان كلب؟
1: عندي بوس.
0: أكيرا بوسي.
1: عندي أكيرا بوسي سيمبا.
0: سيمبا.
1: و جراي.
0: جراي.
1: و ساني.
0: ساني حلوين أسماءهم، يعيشوا بأسماءهم. مين بتحب ليك صراحة؟ مين بتحب؟ أي واحدة بتحب أكتر؟ بتفرقهم عن بعضهم؟
1: لا لا ما مفرق، بس أنا أكتر شيء معلق بسيمبا.
0: ليه؟ شو اللي
1: بيميز؟ زمان عندي.
0: شو اللي بيميزها لسيمبا؟ سيمبا بنت أو صبي؟
1: صبي صبي، صلوا زمان، صلوا عنا 8 سنين.
0: مش كلهم إخوة يعني؟
1: لا لا
0: يلا الله يخلي لك اياهم يا محمد، وتضل فوق راسهم. عن جد هودي بدهم مصروف، اربع بسينات وكلب. الكلب شو نوعه؟
1: هيدا الكلب البوشيه الصغير.
0: اكيرا يعني بنت؟
1: انا ما بعرف يعني.
0: اكيرا بنت؟ ليك وبيتفقوا مع بعضهم البسينات والكلب؟
1: والله وبيتفقوا علينا.
0: مهضومين مهضومين. يلا الله يخلي لك، الله يخلي لك اياهم. رح مطانس تريدينج عم يسمعونا، رح يعملوا لك هيك مجموعه توزعهم على الاربع بسنات، بس وقت خانقوا مع بعضهم.
1: لا
0: وزع لهم اياهم بالتساوي عليهم.
1: ماشي.
0: يلا محمد الف مبروك، الف مبروك محمد. بدك تتواصل مع مطانس تريدينج على 03-929-8283. فإذا هيدا رقم مطانوس تريدينج 03-929-8283. بدنا نقول بونجور لميراي يلي عم تتحضر لحتى تلاقيكم على الهواء على 7:30 تماما. ما تبعتوا لي بقى لأنه بليز اختارنا اسم، بعدكم كل يوم نختار حدا.
7: صباحو ملينا، صباحو شربول، كيفكن؟ أنا عندي بساني اسمه أوكو،
0: بس للأسف يعني ربحنا محمد العجوز، أول حدا حكينا.

0: في سماء مهضومة عم تقول شربول أنا عندي بيسة.
1: جمالك من عالم تاني.
0: يلا طبيلة من عند مطانوس تريدينج.
1: جمالك من عالم
0: تاني. فؤاد حوري شو عندك؟ فؤاد حوري عنده بسينة مسميها فحمة. ليه سودة أم هادي عندك بسينة؟
2: صباحكم حلو مالينا شربل مدام ميراي إلي كل المستمعين. بالمناسبة بمبنى الأغاني أغاني الطابق الأول يلي بده يستدل ما يضيع ما عندكم منى عساف كمان أنا هيك بتذكر
0: والله ما بعرف مش حافظ البناية كلها. أذكر المستمعين أنا هيك ما بعرف توقعاتي بتقلي أنه سبت وأحد ممكن يكون في شتاء على السواحل وبشمال ممكن يصير سيول.
1: ما شاء الله
0: بما أنه عم نتوقع بدك ميراي قلك قدي اليوم البنزين رح يغلى. يلا روحوا عبوا قبل ما هلأ الله يستر ما يكونوا مطلعين الجدول قبل معممين على المحطات. اليوم مينيموم سجلي عندك ملينا شو إذا بصيبة من بعد عملية حسابية اليوم تنكة البنزين لازم يرتفع سعرها 68 ألف ليرة على الأد. إذا كان أكتر بيكون معالي الوزير هيك حب يزيد شي ضريبة جديدة. فإذا اليوم البنزين في ارتفاع 68 ألف ليرة لازم بعملية حسابية لحقوا حالكم روحوا اشتروا. أما الكيرس المزوت والله يعيننا لأنه بتعرفوا الكهرباء عم تيجي 24 على 24 ساعة وقلبنا على أصحاب المولدات بدنا هيك ندفع لهم آخر الشهر لحتى ما ينقوا علينا. اليوم تنكة المزوت مينيموم رح يرتفع سعرها 110,000 ليرة. 110,000 ليرة نعم. وقبل ما نختم دايما بالختام بحب ذكركم بسيرفيفايد هالأبليكيشن الكتير مهمة يلي بتسهلكم كل أمور حياتكم. شو بدكم شو طالع عبالكم مش بدكم تنبشوا على أكل اللي كنا عم نحكي عنه أكسسوارات للبسينات للكلاب بتفوتوا كتبوا بسينات إذا منزلينها بالعربي لا بيكتبوا قطط أو كلاب وبتلاقوا مين عنده جمعيات للرفق بالحيوان بتلاقوا مثلا أكل بتلاقوا أكسسوارات شو بيخطر عبالكم بتلاقوا على سيرفيفايد كأنه 1000 أبليكيشن بتطبيق واحد. سيرفيفايند صدقوني بتسهلكم أمور حياتكم حتى بتنزلوها ببلاش يعني ما في رسوم لتعملوا لها داونلود بس كل اللي عندهم خدمات ومصانع كبيرة وصغيرة مؤسسات تجارية سياحية أطباء مهندسين سنجرية كهربجية بلاطين كلكم فيكم تشتركوا $10 بس بالسنة $10 بالسنة وهيك بيعرفوا فيكم كتير ناس لأنه صاروا منزلينا حوالي 9000 شخص عاملين داونلود. أقوى أبليكيشن سيرفيفايند. إذا بدكم تطلعوا مصاري فيكم تبعتوا لينك الأبليكيشن لحدا عنده مصلحة إذا اشترك بيطلع لكم نسبة من الاشتراك فيكم تبعتوها لكتير عالم وكل ما يشتركوا بتكونوا أنتوا عم تضاعفوا ربحكم. رقم سيرفيفايند لأي معلومات 70 10 77 06 70 10 77 06. يلا انطرونا طالع بالي لأنه خلص وقتنا على الساعة 8 بس كون أنا مع ميراي من قلب بيروت من ربح هدية كتير مهمة من سيرفيفايند لليوم. فإذا انطرونا على الساعة 8 مع ميراي رفعناكم من 6:30 ولهلأ ببرنامج صارت 6 بس صبحيتنا بتكمل للعشرة لأنه هلأ رح تكون معكم وترفقكم ميراي مزرعنا. يلا حدا من القليعات عم بدأت تقلي نانسي عم تقلي شربول في شي مش مزبوط اليوم مشيت 7:07 من القليعات صرت على الكارانتينا ما في عجقة أبدا. أتمنى لكم بقية نهار حلو إن شاء الله يا رب هيك بتقضوا وقت حلو. واو مين عم يبعث لي جو شامون عم بيصور لي هو واقف هلا بباركينج مطانوس تريدينج في السيكوريتي هلا مروق اشرب قهوة عندهم إن شاء شاء الله يا رب منلاقيكم بعد عطلة الويك اند وبتكون عملتوا مشاريع كتير انبسطتوا غيرتوا جو موهتوا بترجعوا لنا هيك بطاقة جديدة. بدي ارجع اذكركم اذا حابين على القليلة انا بعرف بالمنطقة عنا بس اذا عندكم اي نشاطات البلديات الجمعيات النوادي بعتوا هلا بعد شوي لميراي واكيد بتخبر كل المستمعين عنهم. بفريا بلشوا امبارح سوق الاكل او سوق الطيب اسمه في الشارع الرئيسي عاملين نشاطات كتير حلوة بلدية فريا باقيين للأحد في كتير كتير نشاطات هلا بعد شوي كمان منخبركن قد ما فينا. ما تنسوا الليلة بأعياد بيروت النجم جوزيف عطية بكرة ليلة موسيقية حالمة مع النجم اللبناني العالمي إبراهيم معلوف والحفلات مستمرة تنين مروان خوري أو الأحد متى الأحد الفنان الشامل مروان خوري التنين استراحة بتحضروا حالكم بتريحوا حالكم لأنه التلاتة بدنا نولعها ممنوع أنا رح كون هونيك ممنوع حدا يكون بمدرج أعياد بيروت وما يكون عم يرقص على أغاني إليسا بختام أعياد بيروت. مرسي لكم بون ويكند مرسي ميلينا بريك سريع بتلاقيكم ميراي على الهواء باي باي.
3: كنتوا مع صارت ستة إعداد وتقديم شربل سعادي إخراج ميلينا سلهب سعادي. الليلة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج مدينة سلهب السعادة.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. حسيتكم اليوم مبسوطين كيفين؟ لأنه اليوم الجمعة، اليوم بداية الأسبوع. صباح الخير يا أحلى عالم، اشتقتوا لي؟ ايه انا كمان اشتقت لكم. هلا في ناس بتقول انه الاشتياق دليل محبة، بصراحة أنه كل صباح بوصل وبقعد على الميكروفون وبحس حالي راجعة لعائلتي الكبيرة، عائلتي اللي بتشرب القهوة معي وبتعلي وبتضحك وبتزعل وبتفرح. تقولي لا ما اشتقتوا لي، ما رح صدقكم. ما رح صدقكم، انا اكيد اشتقت لكم، لان الصباح بليكم مثل فنجان قهوه بلا ريحه، ومثل طريق الصبح بلا فيروز، ومثل جمعه بلا ضحكه.

0: مالينا الله. بونجور مالينا، بونجور شربل.
1: عارف انك غالي كتير.
0: بلشنا نهارنا اليوم مع شربل، اكيد ساعة ستة قبل الكل بيرافق المستمعين، وهلا انا رح رافقكم من هلا ولغاية الساعة 10. ولك ما يا عمي شو هيدا شو هيدا شو هالاشتياق، رح تموت وطولوا بالكم مش هالقد يعني. يا الله المستمعين، ما في اطيب منكم، ما في احلى منكم. تعرفوا بينشغل بالي عليكم انه اوقات المستمعين اللي بيطولوا تا يحكونا بينشغل بالي عليكم، بدي اشوف شو اخباركم، وينكم، رحتوا على الشغل ما رحتوا، رجعتوا، يا رب توصلوا كلكم بالسلامه.

0: دايما بتشوف حدا صار لك زمان ما شفته زمان زمان يعني بتقول له بعدك عايش يا زلمه؟ معقوله؟ يعني ليكو هالكلمة اللي بنقولها لزلمة صلنا زمان ما شفناه بنقول له بعدك عايش؟
1: وهو بعيد لحظة ما بفارقنا
0: والله شو؟ لا حبيبي أنا ما بعوز سفرات لا سفرات ما

0: ميلينا هلا بنخبر الخبرية بعدين، بس ذكريني ميلينا بليز ما تنسي يلا، لأنه جولوري وهيبة ناطركن مش هلا، هلا بكير كثير يعني، هلا تميني إلا تلت، لأنه هن بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت الساعة 9 الصبح للسبعة المساء. شو بتلاقوا بجولوري وهيبة؟
1: شعرها بيطير على خنتي حرير،
0: أكيد ذهب إيطالي بأسعار مميزة، ولكن الأهم في اهتمام خاص بكل المستمعين.
1: وادي الليل والخطوة طويلة،
0: عندهم تشكيل كبير لكل الهدايا ومجموعة كمان من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. عندهم كمان الذهب المحلي وبيشتروا منكم الذهب المستعمل.
1: سواد والخطوة
0: أكيد فيكن تحكون على هيدا الرقم 03-87-02-88. خليني خبركن عن الأوفر، هلأ عاملين أوفر صليب مع سنسلي ب $15، بلاك والليدي ب $30، وحلق والليدي ب $25. يلا روحوا دغري لعندن على ساحة جوني، شوفوا هالمحل الرائع، لأنه صار لهم تقريبا 30 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. فيكن تتواصلوا معهم لوهيبة جولوري على 03-87-02-88.

0: أقوى حفلات بيروت. وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل. وبتسألي بغيابك شو صاير فيه. تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. توقعات الفلك والأبراج.
2: أبراجنا مع برج الحمل. بداية ويك أند فيها حركة واتصالات، في حدا ممكن يفاجئك باتصال أو دعوة، بس بدي أطلب منك اليوم أنه تخفف شوي، تكون عنيد. برج الثور، الجمعة رايقة وعلى مزاجك، فنجان قهوة، قعدة حلوة أو مشوار صغير بتعمل فرق كبير. برج الجوزاء، طاقة حلوة وكلامك مسموع، إذا عندك فكرة أو مشروع أو حتى مصالحة اليوم مناسب إنه تحكي. برج السرطان، مزاجك بيتحسن كل ما قرب الويك أند، في خبر أو رسالة ممكن تفرحك، دير بالك ما ترجع تنبش هيك على شيء قديم تزعل كتير. برج الأسد، أكيد أضواء الجمعة عليك، عندك حضور وطاقة إيجابية، استغلها بشي بتحبه أو بلقاء اجتماعي. برج العذراء، خفف التفكير الزايد، مش كل شي بده تحليل، أعطي حالك استراحة وعيش اللحظة شوي. برج الميزان، يوم حلو للعلاقات والصداقات، يمكن يجيك عرض أو دعوة ما كنت متوقعة، قول إيه أكتر من لا. برج العقرب، في قرار صغير مأجل من فترة اليوم ممكن تحسمه، المساء أهدى وأجمل. برج القوس، روح المغامرة عندك عالية، حتى لو كانت المغامرة مجرد طلع على البحر أو على العشاء، المهم تقعد بالبيت كتير. برج الجدي، بعد أسبوع مليان شغل اليوم وقت ترتاح شوي، في تقدير أو كلمة حلوة رح تسمعها من شخص قريب. دلو، الأفكار عم تركض براسك، راكد لبس إسبادري، لازم تحط على الوراء وحدة منهم، ممكن تتحول لشي مهم قريبا. برج الحوت، القلب حاضر أكتر من العقل اليوم، خبرية حلوة أو لقاء دافي بيخلي بداية الويكند ألطف.

0: عيد اليوم بنقول لهم كل سنة وأنتم بخير، يا رب تكون سنة مليانة صحة وفرح وضحكات وأشخاص بيشبهوا قلبكم الحلو.
1: صفات مولود اليوم

مواصفات مولود اليوم شخصية فيها حضور قوي، بيحب انه يكون له بصمة وين ما كان، قلبه دافي وبيحب يعطي ويهتم بالناس، عنده ثقة بنفسه وطموح. مولود هاليوم غالبا بحب الفرح، الضحكة، الأجواء الحلوة، عنده كرم بالمشاعر وبحب يحمي الناس القريبين منه. طبعا بدنا نقلكم يا رب تكون سنة تتحقق فيها أحلامكم، ويا رب يكونوا حواليكم ناس بتحبون قد ما هن بيحبوكم.

لكل المستمعين صباح الخير، انتو احلى عالم احلى ناس. قولك ايه، شوفوا حالكم. أكيد مستمرين نحن وياكم لغاية الساعة 10. عنا أخبار كتير، عنا جوائز كتير، دايما هيك بفترتنا الصباحية بأغاني أغاني. بس دايما أنا بخاف على صحتكم أكيد، وهيدا شيء أساسي لتضل صحتكم بأمان ولا تحصلوا على الرعاية التمريضية بالبيت. تصلوا بـ Diamond Home Care على 81 319 656. بيجوا ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بالبيت حتى ل 24 ساعة. بدكم تعملوا فحص دم، بيمرقولكم أدوية بالعرق، تغيير على الجرح، على الحروق، تركيب سيروم بالبيت، حتى صور أشعة وتخطيط للقلب. حتى بيركبوا هولتر 24 ساعة، وبالإضافة لتأمين كل المعدات الطبية. دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. بدي اياكم تفوتوا على الويب سايت أكيد تتشوفوا كل التفاصيل. دايموند هوم كير lb.com. دايموند هوم كير بالقليلة بتطمن راسك يعني، وبتطمن بالك. إذا عندك أي عملية جراحية وبدك عناية، أو أي كبير بالسن مريض وبده عناية، تصلوا فيهم على 81 31 96 56. ودايما بذكر كل المستمعين انه نحنا سبت واحد منا على الهواء، ولكن نحنا معكم باي دقيقه باي وقت. بدكم رقم معلن، بدكم اي شيء من برنامجنا، بدكم تحطوا اعلان عنا بفترتنا الصباحيه، فيكم تبعتوا لنا فويس مسج على 03 777 9 6 9. ما بنترككم. شو يعني انه سبت واحد من روح وما فارقه معنا المستمعين؟ لا، غلطانين.

0: لك مرسي شيكر اللي رح نشتاق لك من اليوم للتنين. مرسي. وأنا كمان أكيد رح اشتاق لكم.
1: وحدي أنا
0: أوقات منلتقي بالمستمعين وين ما منكون بسبت وأحد، يعني منلتقي مثل ما صار مع ميلينا. بيتت ميلينا على سوبر ماركت، لقيت شغلة هيك ضيقتها، حبيت أنه تحكي مع المانجر بالقلب السوبر ماركت. طلبته، إجا قال لها تفضلي شو الاسم، يعني تاي يكتبوا لها الفورم أنه شو بقولوا الشكوى إذا بدكن. قالت له ميلينا، طلع فيها قال لها ميلينا مرته لشرب السعادي. يا الله، قلت لها ولك أكيد يعني أنت أساس بالبرنامج، وبعدين بيمرق اسمك شي 100-150 مرة بالنار. وأكيد ميلينا يعني اسم غريب شوي وقليل، قليل كتير. أنا ما بعرف مثلا حدا اسمه ميلينا أبدا. لي بقلك وأنت مجملتي للإسم. لارا بونجور يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله يا رب نهارك يكون كتير حلو.

جديد اليوم الجمعة 24 تموز 2026، اليوم آخر يوم بالأسبوع وبداية الويكند. هلا في ناس أول ما تجي يعني يجي يوم الجمعة بيقولوا أخيرا بدي نام، يعني اليوم على لحظة أنا أدق الألارم على لحظة، قلت له سكوت يخرب بيتك شو مزعج، ولك سكوت والله على تكي على الثاني كده دق له لشربي، قل له مني جاي اليوم، بس لا أنه ما فيني يعني أترككم إلا للشديد القوي، هيك بيقولوا المصاروي. في ناس بدها بحر، في ناس بدها قعدة عيلة، في ناس عندها ألف شغلة مأجلة. أنا دايما كل ما يكون عندي شيء بخلال الأسبوع بقول خلص بكرة السبت، يعني السبت ما بقوم بكير وبرجع بقوم 5:30 كلنا في لعبة، بقول لعقلي ولك اليوم شو بكون اليوم السبت، بقول له شو بيك يا حبيبي انت مش واعي، اليوم السبت ما في إذاعة، نام

حلو انه الصبح بيعرف اسرارنا قبل ما نحكي. يا ويلي شو في عندكم اسرار؟ هاتوا خبرونا خبرونا اسراركم، ما بنقولن لحدا، بيني وبينكم بس. يعني طريقه فتحتك لعينيك الصبح من اول فكره بتجي على راسك، من أول رشفة قهوة أخذناها كافي دو برازيل، كيف بلش نهاركم اليوم؟ منيح ولا أبيح؟ عادي ولا سبيسيال؟ أبيض ولا أسود؟

0: مشيئتك، أعطيني مشيئتك، فرحني بهاليوم، بشكرك على هاليوم الحلو، بصير نهار حلو، نهاركم سعيد، نهاركم مبارك.
1: برافو عليك، برافو عليك يا بوب، برافو عليك. إن شاء الله يا رب يكون نهارك حلو اليوم، ومثل ما عم بتقول أكيد كل شخص بيقوم بيقول يا رب أعطيني خير هالنهار. هلا أكيد بدكم تروحوا على البحر بالويك أند، ما هيك؟ إيه، وشو بكم تحطوا على عينيكم تتحموا عينيكم من الشمس؟
2: شو المطلوب؟ منمشي جالس بيقولوا
1: المطلوب إنه تجمعوا بين الأناقة والجودة والسعر اللي رح يفاجئكم، وتشتروا لونات شمس من عند أشقر أوبتيك.
2: بيقولوا منمشي بالمقلوب،
1: أشقر أوبتيك بيزو مكيل اسم كبير بعالم اللونات الشمسية والطبية، أكيد مع تشكيلة ضخمة من أشهر البرندات العالمية، وبأسعار رح تجننكن.
2: فيهن مش مرغوب.
1: زورو أشقر أوبتيك بأول طلعة زو مكيل على الشمال، أكيد بسانتر فال ديزوك على رون بوان بريزيدانس. اختاروا اللونات اللي بتشبهكن. خصومات كبيرة لمستمعي أغاني أغاني بتوصل لغاية 60%، كلهم برندات خصومات بقيمة 60% حتى على اللونات ميديكال.
2: شو المطلوب؟
1: والحلو عند أشقر أوبتيك إنه ما بيعذبوكم ترجعوا مرة تانية إذا عم تعملوا ليونات طبية، لأنه عندهم أتوليه جاهز وفورا بيعملوا لكم عويناتكم الطبية بخمس دقايق قد ما يكونوا درجة عالية.
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
1: رقم 76 660 330. يفتحوا 9:30 الصباح لغاية الساعة 7 المساء. بدي منكم تزوروا أشقر أوبتيك انتوا رايحين على البحر بيزو مكيل، وشوفوا الفرق بالأسعار وبالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. أشقر أوبتيك بيزو مكيل 76 660 330.
3: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني.
5: كل الغصايد من حنا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
3: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العالم حيسوا.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليت

0: Games, workshops وactivities لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور Kids Festival August 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: قبل معنا باستديوهات أغاني بده يقدم آخر الأخبار. هاي شربة.
1: صباح النور ميري.
0: صباح الخير.
1: أنا دايما معكم، إذا ما كنت موجود بتكون روحي.
0: يا ويلي شو هيدا؟
1: بحس إنه لا قد ما بتلفن لك وبسألك أسئلة وبحس بتضلك تحلمي فيي. شو سئيل شو سئيل هالشربة اللي بضل.
0: أول شي فكرت فيك اليوم أنت. إنه دق لك.
1: لا شفتي إلي مجدلاني قال حلمني بنوم عم قدم اللوتو.
0: اللوتو ليه اللوتو يا
1: ما بعرف قلت له حلمني عم بربح مثلا
0: وأي
1: عم قدم اللوتو.
0: برافو عليك.
1: شي صبية تقدم اللوتو
0: تربح لك شي 10 مليون
1: ميراي دولار. عندي كتير قصص حابب أحكي عنها.
0: يلا يلا
1: بدي أجرب نقطع قد ما فينا بسرعة. أول قصة بتعرفي لازم نغير هالأي سي لأنه كتير بيعطي سخونة. لازم نجيب من عند الأزة $250 الأي سي. لكن يا راي بكرة رايح على البحر أو الأحد عن جد. لا في أطلب منك طلب عن جد بليز ما تروحي ما تعطلينا همك لأنه في موج رح يطلع موج و...
0: لا.
1: طيب ما بتصدق
0: شو بتحكي؟
1: قولي ألو
0: ألو
2: ألو بونجور
0: بونجور
1: مين هيدا الصوت؟
0: أنتوني
2: أنتوني
1: ميري بس يكون معنا الخبير بالأرصاد الجوية
0: يعني وال... كارثة
1: يعني في شيء في شيء. أنتوني توما من زحلة شو بده يصير هالسبت والأحد أنتوني بس بونجور. ما تخوف كتير العالم
2: في منخفض جوي نادر الحدوث حيضرب تركيا اعتبارا من عبكرة الصبح.
1: شو خاصة بتركيا؟ جزئيا
2: اللي هنتأثر جزئيا فيه بالمناطق الساحلية عكار ضنية بأمطار متفرقة بقولكم غزيرة مع تساقط لحبات البرد بعكار ضنية.
1: ولو
2: مزبوط هيدا شيء
1: بلكي مضيع أنطوني بين اليوم وبين كانون.
2: نحن اليوم بكانون الثاني مثل ما بيقولوا. بدنا نحذر العالم من موج البحر اللي حيكون بين المترين والمترين ونص وثلاث امطار.
1: شرفك ميري اوعى تنزل على البحر. يعني انطوني في خطوره على الناس انه ينزل على البحر.
2: اكيد في خطوره للناس وبدنا نحذر من التيارات البحريه كمان اللي معقول تسحب بعض الناس. بدنا نحذر من السباحه السبت احد. الامطار
1: والرياضات المائيه جيتسكي وقصص
2: هيك بتاثروا. انا بفضل تتاجل سبت احد لانه حيكون الموج عالي وحيكون في تيارات بحريه جدا قويه خصوصا كل ما تقدمنا نحو المناطق الشماليه.
1: طب انطوني عم تقول بعكار ممكن مثلا ببيروت بساحل كسرناي جبال
2: عطول الساحل اللبناني هو عرضه لتساقط بعض الامطار المتفرقه بين السبت والاحد. وبالمفارقة درجات الحرارة اللي حتنخفض كتير
1: ولو
2: 5 إلى 8 درجات بين المناطق البعية والمناطق الجبلية.
0: شو؟
1: يعني أصلا نحن عنا بجبال بالليل عم نسقع يعني
2: مضبوط حتسقع يعني أكثر. حتصير عندك بحدود 15-16 درجة بين ليلة السبت ليلة الأحد.
0: أنتوني بدي أسألك البورتي ميليو بالكسلي في شوية شتي ولا لا؟
2: احتمال.
0: يا ويلي منك إذا شتي.
1: أنطوني طالعين السبت على عينات الأرز بالليل ما قولي شتي؟
2: احتمال بعينات الأرز على 1600 إلى 2200 متر حيكون في احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة. هون بدنا نحذر بعينات الأرز من اشتدادات سرعة الرياح اللي حتوصل بين 60 إلى 75 كيلومتر بالساعة.
1: لحالك ملينا ملينا حطي شي بحص بجيبك
2: وتقلوا حالكم
0: مظبوط.
1: يعني شو بدنا نقول لك أنطوني؟ طب ساحلا يعني لا. وين أبعد شيء صوب الجنوب ممكن نشوف أمطار متفرقة؟
2: لا ساحلا بتبلش اعتبارا من ساحل عكار طرابلس وصولا لجوني بيروت. هيدي كدرجة أولى حيكون في أمطار متفرقة. كدرجة تاني من ميلة بيروت دمور وصولا للنقورة حتكون كمان احتمال تساقط بعض الأمطار متفرقة بس في أقل حدية لأنه نحن بنعرف أنه المناطق الشمالية الأقرب لتركيا هي عطول المعرضة لتساقط للأمطار وللهواء وللبرد ولكل شيء.
1: يعني دايما مرايم نقول إن شاء الله خير بس هلأ مش خير الشتي بهذا.
2: مش خير.
0: ليك أنطوني أمتين هاي بتبلش؟
2: بتبلش اعتبارا من مساء الليلة لغاية صباح يوم التنين واعتبارا من يوم التنين بترجع الأجواء صيفية اعتيادية. وبحب خبر العالم أنه نهاية الأسبوع المقبل أول شهر آب رح نتعرض لموجة حار حتكون قوية شوي.
1: منيح وقتها.
2: طيب
1: أنطوني توما الخبير بالأحوال الجوية بالأرصاد الجوية شكرا لك. هلا ما بعرف قديش في ناس انبسطوا منك وناس عم بسبوا لك بس هيدي دراسات علمية وخرايط أنت بتطلع عليها.
0: شو خاصة؟
1: ما خاصة. مرسي
0: أنطوني كلك زو
2: اشتقنا لكم. يلا بنشوفكم
0: قريبا ونحن كمان. مرسي بوكو.
1: بلكي نعملنا شي قعدة عرق على البردونة بس
2: لعيونك بتشرفونا.
1: أكيد متشرف.
0: تسلم.
1: ميرسي أنطوني توما. ميراي بأخبارنا هيك بشكل سريع. الدكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات بلبنان بدحية بيقول إنه أسعار المحروقات إلى المزيد من الارتفاع، ومثل ما مبين الأمور إلى تأزم أكبر، وهلأ مع التهديد بإغفال باب المندب بحال تأزم الوضع أكثر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، فهو رح بيأثر على الصادرات المتجهة صوب آسيا، بينما الصادرات اللي رايحة صوب أوروبا ما بتتأثر لأنه هن بيقطعوا بقناة السويس، ما في مشكلة فيها. بعد المتابعة اليوم مبدئيا سعر تنكة البنزين مثل ما قلت من شوي رح يرتفع بعد شوي على الساعة 9 بجدول أسعار اليوم 68,000 ليرة. لحقوا حالكم عبوا بنزين قبل، لأنه هيدي 68 بحسب الدراسات بالأرقام، بس أوقات عنا بلبنان
0: تطلع أكتر
1: بفاجئونا. مو بفاجئونا،
0: حلو كتير.
1: فهي لازم بالعدد المضبوط 68,000. المزود كارثة مع انقطاع الكهرباء، 110,000 ليرة كحد أدنى مينيموم رح يرتفع سعر التانكة اليوم. من أخبارنا كمان ميراي شو عم بيصير حولنا. من شوي قبل ما فوت على استوديو، وزارة الداخلية البحرينية بالبحرين أعلنت حوالي الساعة 8 لربع تقريبا على حسابها على منصة إكس أنه تم إطلاق صافرة الإنذار ودعية المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. بلبنان اليوم صباحا صار في اعتداء مباشر بشكل مباشر بالنبطية الفوقة على سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية، أدى هالاستهداف هالاعتداء لإصابة مسعفين اثنين بجروح وتضرر سيارة الإسعاف بشكل مباشر بشكل كتير كبير. وزارة الصحة العامة ببيان من شوي صدر دانة تجدد الاعتداءات على سيارات الإسعاف. جولة مفاوضات جديدة بروما بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر أكيد برعاية واشنطن رح تنطلق بأربعة أب بفتكر إذا مش غلطان بيكون يوم ثلاثة، وإن شاء الله يا رب مع هالجولة الجديدة الجولة السابعة. خمسة صاروا بواشنطن، بروما هيدي بتكون الثانية، يعني سبع جولات. إن شاء الله بتتحقق انسحابات إسرائيلية إضافية، وأكيد بدون يحكوا ويعلنوا عن مناطق تجريبية جديدة. هيدي الجولة فإذا بتكون السابعة في جزء ميراي للأسف من اللبنانيين رافضين كليا كل المفاوضات بشكل مباشر مع إسرائيل، وبدون يضلوا يقدموا الأراضي اللبنانية خصوصا بالجنوب على طبق من ذهب للإسرائيليين مع آلاف الضحايا والجرحى، وحتى رافضين هيدي الجولة السابعة. بهيك أخبار متفرقة، بإحصاءات حوادث السير 15 جريح مبارح على الطرقات بعشر حوادث السير، نشكر الله ما في ضحايا بس إن شاء الله ما تكون إصابات
0: بليغة.
1: من شوي أنا قبل ما أختم شوي صارت ستة حوالي الساعة سبعة وربع صار في أكسيدان كتير كبير على كواع ظهر الوحش، يعني أنت نازل من عليا نزولا صوب الكحالة صوب الحزمية، أكسيدان كتير كبير. وصلنا الصور سيترن للمزوت أو للبنزين ضرب بوز على بوز مع سيارة رابيد أو وفي إصابات، لأنه كان في سيارة للدفاع للصليب الأحمر اللبناني بعتوا لي الصور عم يسحبوا الجرحى وحاطينهم على البرانكار على الشريوات. الله يقدم لهم الصحة
0: أكيد.
1: بدي أختم أخبارنا بدي أحكي ميراي عن الكهرباء. امبارح بجلسة مجلس الوزراء اللي صارت بعد الظهر بسرايا الحكومة، السياسة تقريبا غابت شوي عن الجلسة. المناقشات كانت كتيرة خصوصا عن أزمة الطاقة، وهيدي منا متجددة، هي أزمة
0: يعني
1: قديمة.
0: عم يحكوا عن هموم الناس.
1: وافق مجلس الوزراء امبارح ووزارة الطاقة كان سبب وقدمت ورقة سياسية بخصوص قطاع الكهرباء بشكل مفصل. وافق مجلس الوزراء على هيدي الورقة وطلب إصدار المراسم اللازمة لتنفيذها، بس ما وافق على اقتراح زيادة التعرفة لأنه الهيئة بعد طالع عبالهم يغلوا فواتير الكهرباء واخذوا باقتراح انه تسديد الفواتير المستحقه على الدوله اللبنانيه اللي هيدي حكينا عنها كثير ميري، بمعدل الدوله اللبنانيه مكسوره لمؤسسه كهرباء لبنان تقريبا اكثر من 50 مليون دولار. اذا انت ببيتك ما دفعت الفاتوره بيجوا بيختموا لك الساعه بالشمال الاحمر اخر هم عندهم، اذا انت عم تشتغلي، اذا انت عم تقبضي نص معاش، اذا انت بطلت بلا شغل، اخر هم عندهم اذا هن سارقين لك مصرياتك وحاجزين لك اياها بالبنوك ما دفعت الفاتوره بيختموا لك اياها بالشمال الاحمر. بس هن مؤسسات الدوله مكسورين باكثر من 50 مليون دولار، وعطيون مهلة، أخذوا قرار بأنه مؤسسات الدولة المؤسسات العامة تسدد الفواتير المستحقة عليها للمؤسسة كهرباء لبنان ماكسيموم قبل نهاية هيدي السنة. رح نشوف إذا رح يدفعون. وكمان تسديد 280 مليون دولار لحتى يسمحوا لشركة مؤسسة كهرباء لبنان أنه تشتري الفيول لمدة بتتزامن بين 4 و6 أشهر، نشوف أي متى رح يقدروا يطبقوا بنفسه هذا الشيء بالوقت اللي عم نعد أيام لما تبقى من فيول بخزانات مؤسسة كهرباء لبنان. وزير المال ميراي ياسين جابر امبارح بالاجتماع الوزاري تخوف من أزمة نفايات لأنه الدولة مش قادرة بقى تستمر بتغطية نفقات جمع النفايات من المناطق اللبنانية كلها ومعالجتها.
0: حلو.
1: ومش قادرة بقى تضل تدفع للشركات يلي بتجمع النفايات من الصندوق البلدي المستقل. أنا هون أصلا بدي أذكر الدولة اللبنانية إنه العقود مع الشركات المشغلة يلي بتلم النفايات يعني مثل رامكو وغيرها شارفت على النهاية هيدي العقود. مجلس الوزراء اتخذ القرارات اللازمة وعم يسعوا مع مجلس الانماء والاعمار لاعداد دفاتر شروط واطلاق مناقصات جديده لحتى يقدروا يكملوا، لحتى ما ننطم بالنفايات بين انه تفل شركه وتجي شركه جديده. بس عم شوف لانه كنت عم بحكي مع رامكو لشوف اي متى مزبوط امر ردوا علي. هيدي اجمالا ميراي كل اخبارنا. قبل ما نختم عنا بعد دقيقتين بدي أطلب من أي حدا من المستمعين، بس بليز ياريت إذا بتكونوا عاملين داونلود لأبليكيشن سيرفي فايند، إذا مش عاملين ما في مشكل، بس بتعودونا أنه بتعملوا داونلود
0: وبتبعتولنا
1: السيرفي فايند يلي دايما أنت بتحكي عنها ميراي. مش معقول شو مهمة هالأبليكيشن، يعني شو بدك، شو بيخطر عبالك؟ بس اعتبر لسمح الله أنه إذا ميلينا ما بدها تكمل معنا، بدك مهندسة صوت مخرجة بتفوتي بتكتبي، إذا منزلتيها بالعربي بتكتبي مثلا مخرجة أوكي دغري ببين لك كم حدا مشترك بسيرفي فاين، وانت أصلا بتكون محدد اللوكيشن تبعك بس تعملي داونلود، بيبين بيكونوا حاطين هنا وين بيوطن، بيطلع لك مثلا إلي بيته مثلا بالحزمية، بصير يبين من الأقرب للأبعد، أنت بتختار الأنسب. حتى إذا عم تفتشي على مطعم، على صيدلية، على أوتيل، على كهربجي، على أستاذ، على حكيم، أكثر من 8,000-9,000 شخص صاروا عاملين داونلود لهيدي الأبليكيشن سيرفي فايند، وأكثر من 400 خدمة موجودين بكاتيجوريات مختلفة.
0: 400
1: إيه إيه، ما بقدر اقول لك نسبة الناس اللي عم تشترك شو ميراي، يعني اذا انت عندك مصلحة صغيرة او كبيرة بتدفع بالسنة كلها 10 دولار، بس يلي بيعمل داونلود ببلاش
0: اوكي،
1: وبيقدروا كل ما حدا، اذا انا بعت لينك الابليكيشن لحدا عنده مصلحة واشترك بيطلع لي نسبة من الاشتراك، وكل ما ابعت يعني بتعرفي يمكن بعرف سنجري، بلاط، كهربجي، حكيم، يعني اذا اشتركوا بتكون عم تطلع يعني مدخول اضافي على شغلك، وكلنا بحاجة هيدي الفترة
0: طبعا.
1: فإذا ميراي الهدية هلا بنص دقيقة، إذا حدا ساكن بس بليز ضمن مدينة بيروت وضواحية، بس بمدينة بيروت والمحيط مش بعيد، وبهمه أنه نبعت له شركة سيرفي فان، تبعت له شركة ترشله بيته للحشرات والزواحف بقيمة 100 دولار. 100 دولار يلا اتصل فينا، يتصل فينا على رقم التليفون
0: يلا 01-322,000.
1: فإذا $100 تقدمت شركة دبل كي يلي مشتركة بسيرفي فاين.
0: أوكي
1: يلا مين بدي
0: في مستمع عم بيقول لي أنا ساكن بزوق مصباح.
1: لا بعيد لأنه ببيروت. معنا اتصال وعم نحكي على المباشر.
0: ألو بونجور. أهلا وسهلا، مين معنا؟
3: شفيق مرديني.
1: شفيق وين ساكن يا شفيق؟
3: سد البرشية.
1: بنص بيروت يعني.
0: ايه
3: شربول، بدي اقول لك شغله، انه انت قلت $50 مليون للدوله، علي 250 مليون طلعوا يقسطون 50.
1: ايه لا انا قلت ال 50 اول قسم.
3: ايه اول قسم
0: اول. ايه
1: بيسددون قبل نهايه السنه، عرفت شو؟
3: 100%.
1: فشفيق شو العائله مارديني؟
3: ويه
1: مارديني شو بتشتغل لحتى بتعرف كل هالاخبار؟
3: لا ما بيشتغل
0: كل العالم بتعرف كل الاخبار،
1: مش مخابرات او معلومات او استقصاء. لا كنت نبعتك تسحب لنا حدا منهم
3: حبيبي.
0: عندك صراصير؟
3: في شوي
0: في شوي. وين ما كان اللي
3: يلا
0: ألف مبروك
1: شفيق. مبروك، بس بدي أتمنى على شفيق ميراي، بدنا نعزب ميلينا. ميلينا اليوم كانت مطول السهرة والليلة عندها أعياد بيروت جوزيف عطي، بدنا نطلب من ميلينا تبقى معنا شفيق لحتى ميلينا تاخد رقمك، لأنه بدنا نسهل كتير عليك الموضوع، هن بيتصلوا فيك وبنسقوا معك يجوا يرشوا لك. بس في أطلب منك طلب وتمني، فيك تعمل داونلود للابليكيشن. انت عملت داونلود لسيرفي فايند او بعد؟
3: لا لا عم بسمع كل يوم، هلا بعملها.
1: طيب يلا عمول داونلود، هلا انا ببعث لك على رقمك، بعث لنا صوره لحتى نتاكد.
3: يلا اوكي،
0: الف مبروك.
1: الف مبروك شفيق.
0: باي شفيق.
1: بدون ميراي بتقول عن جد ثانك يو لسيرفي فايند. اذا حدا بده اي استفسار كيف يقدر يطلع مدخول اضافي، بيقدر يتصل بالشركه على 71 70، يعني 71 او 70 ونفس الرقم 10 77 06. فإذا 71 أو 70 10 77 06.
0: أوكي شربول thank you.
1: بس سوري بالأمني من لأنه كنا مطولين سهرة، كنا بريفون سهرانين مبارح بلقليعات، يخزل عين العالم بدون حسيدة. وحية الله ميراي بتفضى طاولة دغري بتنتلي الطاولة، شو هالبريفون، شو هالاستقبال، شو هالقعدة الحلوة، شو هالأكل. بنصح كل الناس تطلع بهالويكند تقضي وقت، إذا ما إلا جلدة تطلع على كسروين لفوق، فيهم يروحوا على فرعه بجديدة المتن باكس كافيه، لأنه هن عائلة واحدة. بس سربنا مأخرين وما لحق أجيب مع ترويقة. فرح أطلب أنا وميلينا ساندويشين فلافل، بدك أو شيء تاني؟
0: لا أنا اليوم بدي أكل فتة كبة.
1: ايه أوكي مطلب لك؟
0: ايه
1: أوكي
0: فتة كبة.
1: فإذا بدك فينا نجيب لك قراص فلافل مش بساندويش
0: كمان. ايه كمان بيكون قرصين.
1: ايه. رح أطلب 6 كل واحد منا. فإذا فلافل أماندري، وإذا المستمعين بدهم يتروقوا عن جد أطيب ترويقة وصحية كتير
0: أكيد. يلا ألف صحتين إذا اخترتوا فلافل أبو أندري. وطبعا مستمعينا رح نشوف شربل مع أخبار جديدة الساعة 9. وشو في شيء بده يقول؟
1: ذكرت شغلة، بتعرفي امبارح مزحت أنا وياكي بقصة أفران المولاندور، قلت إذا يعني مثل توما المستمعين اللي عم بيروحوا يشتروا الكرانش
0: ستيكس.
1: ف ما بقدر اقول لك ميراي، هلا نحن عم نعمل صبحيه على الكافيه دو برازيل، رح فرجيك الصور. 7 مستمعين امبارح راحوا اشتروا وبعثوا لي صور عم ياكلوا الكرانشي ستيكس. اتصلت بسيسوني سايب صاحب اصحاب المولندور وخبرته الخبريه، قلت له عن جد كنت عم بمزح، قلت لهم انه يمكن حدا ربحه. رح نكمل ناخذ الصور على 03777969. يعني اي حدا بيروح على اي فرع للمولندور يشتري كيس الكرانشي ستيكس هالكعك اللي على 4 طعمات كتير طيبين، ويبعث لنا صورة على 03777969 مع اسمه مكتوب الاربع الساعة 9. رح نسحب بالقرعة، نسأت انا واستاذ توني سيف، رح نقدم عدة فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $50 بفوتوا على اي فرع من افران المولندور، التنين رح استلم انا الفاوتشرز.
0: والأربعة السحب،
1: الأربعة الساعة 9 السحب. ما منعرف كم حدا، بس كتار يلي رح يربحوا كل حدا رح يربح فاوتشر بقيمة $50. بتعرف شو يعني $50 من هذا المولندور؟ بتعبي سيارتك.
0: أكيد. شكرا للمولندور وشكرا لكل المستمعين اللي مرافقيننا. أكيد مستمعينا رح نتابع سوا من قلب بيروت.
4: الليلة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: تقدم
2: كل الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان
2: حلي في الغمر
1: سلطان الطرب زوج وصوف
2: سلطاني
1: في كازينو لبنان لليلة واحدة.

استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني

0: جبنا مستمعينا على شط بحر الهوى. سبت واحد مش ظابطه بدنا نقعد بالبيت لانه شتي وهوى وبرد والموج عالي كتير.
1: معقول تشتي بقى؟
0: اي والله معقول كتير.

0: لا والله
1: أو الكل بيقبل وائل يعمل معي ديو.
2: والشمس بلحظة الغياب توقفش معطنا حلا.
1: طيب هاي حفظتها أنا الغنية شو يعني؟ ايه فينا نعمل ديو. تتذكروا ديو نوال الزغبي؟ ياي انتو شفتوا لي نوال بغنيتها الجديدة كيوت. مش معقول، لا مش معقول شكلها جميل على الحل. شو هالنوال، تسلميلي يا حبيبة قلبي، بتسطل بتجنن. مش معقولة، مش معقولة هالفنانة. طبعا يعني فنانة ذهبية. بس بتتذكروا الديو مع وائل كفوري، نوال الزغبي وائل كفوري، شو عمل بالناس؟ دعوتا نحكي ميلينا، سمعينا بهالفترة الأغاني الديو. حلوة الفكرة، يلا

شفتوا اليوم الترند الأغاني؟ يعني كل الفنانين عم يعملوا هالنوع من الأغاني، مثل أغاني هيفا وهبي، أنه الغنية اللي ضربت بدنا نروق، يعني مش معقول. بس أكيد الديويت في أغاني كتير محفورة براسنا، أنه وائل كفوري ونوال الزغبي، عاصي الحليني وكارول سماحة. هلأ أكيد فينا نرجع للماضي، الإبداعات الكبيرة مع السيدة فيروز، الكبير وديع الصافي، الكبير نصري شمس الدين. في أجمل منهم هول؟ في أجمل من قصة حب؟ سهرة حب دخلك ملينا اسمها، يمكن مش قصة حب. بعدين هذاك النهار أنا وجاي على الطريق، كنت بالليل سمعت وديع الصافي مع سيدي فيروز. سيد بالمرة صايرة أنا. كل الديويت بتنجح لأنه الغنية حلوة، يعني أكيد، ولأنه الفنانين بكون عندهم اثنيناتهم كاريزما فظيعة. مش معقول.

وقت يا ميلينا. أكيد مستمعينا دايما بخبركن عن بريمو لأنه بتشتغل شغل مزبوط، يعني دهيناتهم بتنام مرتاح بلا نش ولا ترويح مي، في منها عدة ألوان، خلي بيتك بأمان مع بريمو. أكيد إذا بتحبوا أنه تحصلوا على بريمو فيكن تتصلوا بالهوت لاين 01-900-822. قلبي ولع طمع سمع صوت الأرض. طيب معقولة هالديو شو حلو وشو نجاح؟ الفنان راغب علامة والفنانة إليسا كانت ببداياتها، ومن وقتها إن

0: مسحة ربع شو هيدا هلأ جينا
1: مبنى أيام
0: بتعرفوا بس كون واحد مبسوط إنه ما بيحس بالوقت

0: ما في بحر سبت وأحد روحي تضبي. بتعرفي زعلت أنا لأنه يوم الأحد معزومة على مطرح كتير حلو وعلى البيسين وبرا أكيد سو هلأ أجلناها ليوم التنين.
1: يا ليلي عين جن الغرام.
0: يلا المهم أكيد بالزلقة مثل ما بتعرفوا عنده برادات تلفزيونات غسالات وأفران. المهم بالزلقة بيجيب أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. رح إلكن عرض هالأسبوع من البهوم بالزلقة إير كولر $85 بس، أي سي أم دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب $420، كمان توب أوفن هود ماركت الإكسبر 60 سنتيمتر بس ب $775. هني موجودين بزلقة البهوم حد صيدلية سانتا ماريا. إذا بدكن على إنستا وعلى فيسبوك حطوا البهوم وشوفوا شو في عنده ماركات بتجنن. وعنده طبعا لأنه هني وكلاء الإكسبر هيدي ماركة إيطالية. هلأ فيكن تستفيدوا من هالعروض هلأ أو حكوهن على 70-55-36-11 70-55-36-11.
2: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، معكم أغاني أغاني ومن قلب بيروت. يلا اليوم الجمعة، حضروا لي حالكم للويك أند، أكيد رح نغيب عنكم سبت وأحد لنرجع نشوفكم يوم التنين.

0: مستمعينا ما بيغيبوا جوائزنا وهدينا. جائزة مهمة كتير بدي خبركم عنها وبدي منكم تشتركوا معنا تتربحوا مع مجوهرات الشاعر. أكيد مجوهرة الشاعر موجودين بسد البوشرية أول شارع الذهب عشمال، ولكن المفاجأة الحلوة إنه اللي بيعمل فولو للشاعر جولوري من هلا بدي أذكركم وخبركم إنه يوم الاثنين 10 آب رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة.
1: بعرف أنا بعرف شو رح بتقول.
0: يلا بدي منكم تعملوا فولو هلا وكل يوم للتنين 10 آب
1: حبيبي.
0: ممكن كتير انه بس نسحب بالقرعة انتو تطلعوا وتربحوا معنا هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة بيقدموها مجوهرات الشاعر للمستمعين. هلا شوفي عندهم بمجوهرات الشاعر، يا ويلي شو هالجمال، شو هاللمعية، شو هالشي الرائع اللي ممكن تشوفوه. عندهم تشكيلة كبيرة، ست كامل لكل الميزانيات، وكمان الجديد عندهم ست أبيض زيركون. إذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على الليزر كات، يعني بتفكروا فيه حجر بس فعليا هو مقصوص على الليزر. ما تنسوا إذا بدكم تتجوزوا أو تخطبوا روحوا عند مجوهرات الشاعر قولوا لهم بدنا المحابس وشوفوا شو حلوين بياخدوا العقل. وفيكم بخمس دقايق يكتبوا لكم اسمكم على المحبس بالليزر ومجانا. هدية كتير للعريس للعروس ولكل المناسبات. مجوهرات الشاعر بيسد البوشرية أول شارع الذهب عالشمال، المواقف مؤمنة ما تعطلهم، بيفتحوا من 9:30 ل6:30 المساء. يلا اعملوا فولو، مش تنطروا للتنين، هلا اعملوا فولو للشاعر جولوري لأنه التنين 10 آب رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب حلوة كتير وقيمتها غالية. مجوهرات الشاعر 01-900-929 01-900-929.

يا الله شو حلو هالديو مع الفنانة نجوى كرم والكبير الدكتور وديع الصافي. يلا خلينا ننتقل نحن وياكم إلى تارجت فود مع الربح.

0: نروح احنا وياكم الى تارجت فود مع فريش اند سموث. طبعا مستمعينا في اشياء كتير صارت اساسية بحياتنا ويمكن ما مننتبه قديه مهمين، مثل انه منلمس 100 شغلة بالنهار ومننقل الميكروبات بلا ما نحس. سموث وايبس رائعين بعقده، كتير كتير مهمين، لأنه بس محرمة وحدة صغيرة كفيلة تخلينا نكمل نهارنا براحة وبنظافة. أكيد المستمعين اللي بدو يربحوا معنا يتصلوا فينا 01-322-1000. يلا سريعا بدي أخد اتصال تربحوا معنا من تارجت فود.
1: قلبي ولا مقبلتي بدي حبك شو قلتي؟ قلبي ولا مقبلتي.
0: الو
2: الو بونجور.
0: بونجور، هاي
2: كيفك؟
0: انا منيحه، مين معي؟
2: معك إليان حسون.
0: كيفك إليان؟
2: الحمد لله صفا.
0: شو الاخبار؟ طمنيني عنك.
2: صفا كله تمام.
0: خي شو اول شيء لازم تضبيه بس تطلعي من البيت تاخديه معك؟ فريش اند سموث. برافو الوايبس، الف مبروك لك. منين عم تحكينا؟
2: من الفنار.
0: يا هلا فيكي، أكيد ربحتي مع تارجت فود إليان، وبدي منك تتصلي فيهم بعد الساعة 10 تتستلمي جايزتك.
2: كلك ذوق وبونجورنا لك وللأكيد كله.
0: مرسي كتير، باي إليان.
2: باي باي باي.
0: ننتقل إلى الصنف الثاني من نيلكي، هو جوز الهند. يا ويلي شو طيب، غني بفيتامين بي، جلوتين فري، لاكتوز فري، ممتاز للطبخ، للحلو، للوصفات المالحة. اللي بده يربح معنا تعرفوا شو لازم تعملوا، 01-322-1000. بونجورين، يا هلا،
2: احلى صباح والله. كيفك
0: حبيبه قلبي؟ انت احلى صباح،
2: ميرسي عليك.
0: يا هلا فيكي، بمين بتحبي تتصبحي على بكره؟
2: فيكي.
0: شفتي انا، شفتي كيف بسال سؤالات هيك تريكي فيها؟ ايه برافو عليكي. مين معي؟
2: رانيا.
0: رانيا شو العيلة؟
2: حلو.
0: ولك انت حلوه،
2: ميرسي. انت الحلوه وصوتك الحلو وصباحك الحلو.
0: الله يخلي لي اياكي. ربحتي معنا من دون لا سؤال ولا جواب مع تارجت فود، اكيد رح اقول لك الرقم بس سكري. اوكي رانيا؟
2: اوكي ميرسي، وانا بحاني وجودك على طول
0: حبيبه قلبي. ميرسي كثير، باي باي. مستمعينا إليان ورانيا بدهم يتصلوا بتارجت فود بعد الساعة 10 تيستلموا جايزتهم على 01-901-702-703. وألف مبروك لكل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود.

توني ليش عم تسألني هيدا السؤال؟ ولك شو حشري انت يا توني؟ قال شو عاملة بالويك اند؟ عاملة رز عالدجاج بزيلا كيك. شفتولي انتو الترند الجديد على السوشيال ميديا؟ شفتي يا ميلينا مهضومة وحدة حطت خبزة هالقد كبيرة يعني أبعد خبز عربي حطتها وجابت تبولة فارمة بقدونس وبندورة وبصل يعني والتبولة تبعيتها وحطتها بقلب الساندويش لفتها وأكلتها بغطي نور الشمس بشارك. مهضومة يعني قال إنه ما بلحق أكل تبولة بس صرت فكر أنا ولك فيها صوص فيها زوم يعني كيف بدك تكليها؟ بس في بتعرفوا في ناس كتير بيأكلوا التبولة.

راح يطلع علينا شرب الماء آخر الأخبار. والله منى قال ما بتاكل التبولة إلا بالخبز، بس خبز العربي يعني، ما فيك تاكليه مع مثلا مرقوق أو هيك.

0: بطاطا، نحن عم ناكل تبولة تما ننصح، بنقوم بناكل معها خبز وبطاطا مقلية. أطيب أكلة عندي أنا التبولة والبطاطا المقلية، أطيب أكلة. برافو جيجي، ولك صحتين وهنا.
1: بونجور ميراي، كيفك؟
0: ميحة،
1: أنا اليوم بدي عيد أول فرحة بعمري، أول صوت عيط لي ماما، اليوم صار عمره 18 سنة.
0: يا حياتي،
1: بدي عيد شرب الابني وقل له عقبال الميت سنة يا رب.
0: يا رب عقبال الميتين سنة. ليه مية؟ ميتين. الله يخلي لك ويضل هيك يا ربي صحة منيحة، وإن شاء الله يكون عنده مستقبل حلو ورائع مثل ما بدك، وهيك وتضلي تراعي وتحبي. وحلو حلو، الله يخلي لك. هاي جابي.
2: ايه مش غريبة قصة التبولي
0: بالخبز
2: بأمريكا بمحلات البليز تبيرنا. وقت كنا بأمريكا معنا أمريكان ماشي اشتري الخبز، بتجي مثل البيتا مثل شو اسمه ساندويش، عم يعبي فيها فتوش. قلت له شو عم تعمل؟ قال لي ساندويش فتوش، رجع عبى تبولي. في كتير بياكلوها الاجانب، حتى بياكلوها
0: بالخبز. مزبوط. يلا جابي من فرنسا، صباح الخير. وطبعا مستمعين رح نتابع، ولكن هلا رح نتوقف مع شربل لانه عنده اخبار. رح نتوقف مع أخبار جديدة مع شربل.
3: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بوتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
6: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
7: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 ل 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
8: صارت ستي
9: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
10: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
9: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
11: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
12: من شطورة، عم بسمعك طالع راسي بعلبك.
9: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
13: لأنه عجق كتير.
4: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: خلينا نسمع شربل نشوف شو في عنده اخبار جديده بهالوقت. هاي شربل.
1: صباح نور ميراي.
0: صباح الخير.
1: تحياتنا لك لكل مستمعي اغاني وتحديدا من قلب بيروت.
0: ايه اكيد. كيفك؟
1: كتر خير الله. والله ما زبطت معي زعلان.
0: ليه؟
1: فرقت معي على 1000 ليرة.
0: عم تمزح بس؟ برافو شربل.
1: قلت لك انه تنكة البنزين اليوم رح بتسجل ارتفاع 68,000 ليرة بعد عملية حسابية.
0: ايه؟
1: فهي 67,000 ليرة ارتفع سعر تنكة البنزين بهاللحظات، بس المزود سبطة 100%.
0: لا
1: فارتفع سعر تنكة المازوت 110,000 ليرة. الغاز 10 كيلو بقى على سعره، يعني بعد ارتفاع 67,000 ليرة على سعر تنكة البنزين صارت ب2,414,000 ليرة، والمازوت صار سعر التنكة 2,209,000 ليرة.
0: حلو
1: براي. بس بدي أرجع أذكر مش بعيدا عن هذا الخبر البشع يلي بلشنا فيه، بس هيدا الواقع للأسف وهالتأثير عالميا. بدي أقول أنه وزير الطاقة والمياه جو صدي كان من حوالي أسبوع شرح، يعني مثل ما طلع معنا نائب أصحاب المحطات دكتور جورج براكس من حوالي أسبوعين وفصلنا، يعني نحن جدول أسعار، تركيب جدول أسعار المحروقات ما بيتأثر بس بسعر برميل النفط مثل ما الناس بتفكر، يعني إذا انخفض عالميا يعني عندنا في انخفاض، إذا ارتفع في كتير معطيات ما رح فوت
0: فيها بتفاصيلها.
1: بتفاصيلها بس بدي أحكي هيك بكم شغلة بشكل سريع. أنا كنت حكيت عن موضوع $50 مليون هن بالشهر، لأنه يعني الدولة مكسورة. هو بالإعلام حكي وقتها عن حوالي $250 مليون الدولة اللبنانية ومؤسساتها العامة مكسورة، يعني مديونين لمؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من هالمبلغ، بأكثر من 250 مليون. بس الوزير امبارح من مجلس الوزراء قال لهم، الوزير جو صدي وزير الطاقة والمياه، قال لهم إذا ما بتدفعوا الديون المتراكمة عليكم بمعدل $50 مليون بالشهر من هلأ ولقبل نهاية السنة رح بيكون في إلي تصرف آخر. ولما سألت أنا المستشار الإعلامي لوزير الطاقة والمياه من شوي كنت عم بحكي أنا وياه جورج عقوري، الزميل جورج عقوري، أنه شو هو التصرف الآخر، قال لي خليها لوقتها. فما رح يرحمون، لأنه إذا ما إجا جواب الأسبوع اللي جاي يعني قلت له لجورج بس بدي كلمتين، لوين واصلين بموضوع الكهرباء وساعات التأنين وساعات التغذية؟ قال لي خلي الدولة هلأ تدفع اللي عليها لحتى ينحكى بمواضيع تانية، لأنه هيدي من ضمن الشروط لحتى نقدر نجيب فيول ونزيد ساعات التغذية. في كمان كذا موضوع من هلأ ولا الأسبوع اللي جاي، فبدون يقصطون وإلا يعني شو بدي يكون ميري تصار، بدون يتصور أنه طافينه الكهرباء شي وزارة أو شي شو عرفني أو شي مؤسسة عامة. وأنا بدي أعلق، كان عم يحكينا هيك حكينا مطولا أكثر من ربع ساعة أنا وجورج عوري المستشار الإعلامي لوزير الطاقة، أنه بموضوع الورقة اللي حكيت عنها، يعني ورقة سياسة الكهرباء إذا بدك، هي ميراي مش عم نحكي للأزمة اللي هلأ اللي عايشينها، يعني لحتى ما يكون فهمت غلط، نحن ما عم نحكي أنه هيدي الورقة اللي وافع عليها مجلس الوزراء أنه الكهرباء دغري إذا وافع عليها يعني رح تتحصل، لا، هيدي السياسة ما اسمها بيعبر عنها سياسة على المدى بعيد، يعني عم نحكي 20-30 سنة لقدام مش هلأ، يعني أنه هيدي سياسة دراسة لواقع الكهرباء كيف ممكن يتحسن
0: لا قدام، يعني
1: الواقع لا قدام أكيد. ويعني في كتير اقتراحات، يعني حتى مؤسسة الكهرباء رح بتصير مقسومة مثل 3 أقسام، قسم إنتاج، قسم توزيع، قسم يعني كذا قسم. المهم إن شاء الله نحن بهمنا على الأرض كيف نشوف التحسن، هيدا اللي بهمه الناس، الناس بهمها
0: أكيد شو بهم الناس
1: مزبوط كيف يتحسن وضع الكهرباء. من أخبارنا كمان امبارح ميراي 21 نايب بيمثلوا الكتل النيابية الكتل السنية النيابية
0: أوكي.
1: عملوا اجتماع عقدوا اجتماع طارئ بالمجلس النيابي. انتهى الاجتماع بالطلب من الرئيس نبيه بري تحديد جلسة خاصة ويكون على جدول أعماله اقتراح قانون العفو العام، إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيض السن السجنية كمان واستبدال الأشغال الشاقة والمشددة بالمؤبدة. أكيد يعني هذا الشيء لحتى يستفيدوا الموقوفين الإسلاميين من الأحكام يلي هن اعتبروها أنه أحكام مفخخة. بالعودة للحادث الساري اللي حكيت على ساعة 8 عنه يكي عنه اللي صار على كويع الكحالة عريا، نتيجة الحادث كانت سقوط جارحين.
0: دخلك سمعت شيء بفيترون صار مبارح بالليل؟
1: بالليل حكيت عنه اليوم.
0: حكيت عنه اليوم
1: كتير أحد قال لك لأنه أنا وجاي أنا وميلينا على رومبوان اللي بنسميها رومبوان كفردي مدخل كفردي بيان بس بفيترون وين بنك بيروت. أنت ونازل صوب فيترون مش على قلب كفردي بيان دخل على الطريق العام كتير كان في إزاز بهيدي الساحة الواسعة على رومبوان كتير كان في إزاز يعني مبين يعني منين جاي الإزاز كم يعني ما في بقايا لسيارات سيارات متضررة من حادث سير بس في إزاز كتير كان بالطريق.
0: الله يحمي الناس
1: أكيد الله يحمي كل اللي عم يسمعونا على الطرقات. من الأخبار الحلوة اليوم على الساعة 11 قبل الظهر بلدية الإبيات وجمعية إنسان بيطلقوا من خلال مؤتمر صحافي بقاعة ليلى الصلح بوزارة السياحة بمشاركة وحضور الوزيرة لورا لحود ووزير الإعلام كمان دكتور بول مرقص. رح يطلقوا مهرجان استكشاف الإبيات أكيد من بعد ما تم إلغاء المهرجان الكبير. عاملين مهرجان استكشاف الإبيات خصوصا هالمنطقة قديش فيها مناطق خضرة وحلوة وخرج الناس تروح تمشي فيها كان بالإبيات أو بعندقد بمنطقة عودين كمان اللي حدهم مناطق خضرة مراي بتحسي حالك مدري وين بالجنة. كمان من الأخبار ميراي بتتذكر من فترة وقت حكينا طلع قرار من الدولة الفرنسية أنه نظرا للظروف اللي عم يقطع فيها البلد رح بيتم إعفاء الطلاب اللبنانيين بالجامعة الفرنسية من رسوم التسجيل. لحديت هلأ ما في شيء، الطلاب اللبنانيين عم يتسجلوا وعم يدفعوا مصاري. اليوم ببيت العامل بجل الديب على الساعة 1 الظهر اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين بفرنسا رح يعقدوا مؤتمر صحافي بعنوان إعلان التحرك الوطني لتحقيق وعد الحكومة الفرنسية والحكومة اللبنانية بإعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية. نشوف إذا بعد عنا أخبار خرجة أولى لأنه أنت اليوم طلبت مني أنه تكون مثل جمع أخبار خفيفة. مزبوط. بدول مبروك لحاكم اللاينز الجديد لياس أنطونيوس اليوم على الساعة 5 برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرفت أنه رح بيمثلوا بالاحتفال بأوتيل فينيسيا وزير الإعلام دكتور بول مورس. كمان دكتور بول مورس رح الله يعينه بده يمثل كمان وزير رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام. اليوم عاملين احتفال على الساعة 5 مثل ما قلنا أندية اللاينز المنطقة 351 يعني عم نحكي لبنان الأردن فلسطين لتنصيب أعضاء مجلس الحاكم الجديد. رح بيصير في حفل تسليم وتسلم بين الحاكم السابق ميشيل حسون والحاكم الجديد ليس أنطونيوس. كان لازم تسأليها للمستمع اللي ربحت من شوي إليان حسون إذا بتقربوا للحاكم السابق
0: بيتحسون؟
1: بيتحسون هن من بريح بشوف
0: مش معقول شربل.
1: خليني واجه تحية لبيسمعنا الصبح مع أنه كومبيتيتف لقلنا صاحب شركة بي أم أي رجل الأعمال مسيو حسون تحية كبيرة لك بيسمعنا كل يوم.
0: هل ما بيسمعنا
1: بس هل أحد ميراي على 10:30 في كمان دعوة للمشاركة بالقداس الاحتفالي بتعرفي هلأ عم بزور لبنان البطريرك اللي صار تنصيبه مش من زمان من حوالي يمكن شي شهر بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق وبالعالم ماربولوس الثالث نونا عم بيقوم بزيارة رسمية للبنان هالأحد على 10:30 في دعوة للمشاركة بالقداس الاحتفالي يلي رح يترأسوا غبطة البطريرك بكنيسة الملك بكاتدرائية الملك روفائيل ببعبدة برازيليا. فذا القداس على 10:30 لكل إخواننا الكلدان اللي موجودين بلبنان في دعوة لحتى يكون عم يستقبلوا البطريرك ويكونوا عم يحتفلوا بالقداس معه.
0: أوكي.
1: ميراي ختاما ما فينا من ندعي كل الناس يلي بتقدر بكرة تشارك بهالعرس اللبناني العرس الوطني والديني يلي رح بيصير بكرة بعد الظهر على الساعة 5 بالباحة الخارجية للمقر الصيفي للكرسي الرسولي بكرسي البطريرك عفوا
0: بالديمان
1: تطويب البطريرك الياس بطرس لحويك بطريرك لبنان الكبير. مش معقول ميراي اللي فترة عن جد عم بجرب أقرأ بدي أتعرف أكتر على هالبطريرك شو اللي خلاه مش كل بطرك بصير قديس سو قلنا له مار
0: أكيد
1: مش معقول شو هالبطرك مش معقول شو هالبطرك ميراي قديش كان عنده انفتاح ما فينا ننكر شو عمل للكنيسة المارونية. يعني أنا ولا مرة أنا وميلينا بروح على روما صدقيني محطة ثابتة هلا ميلينا مش كتير بترحب بالمعهد الحبري الماروني بأهم موقع بروما وين بده يصير في بأربعة قبل مفاوضات تطلع من المعهد الحبري الماروني بتنزل بالنزل بتصير على السفارة الأمريكية بأهم منطقة بروما كان له ايد كبيرة بهالمركز اللي كان يروحوا كل الكليريكيين يتعلموا ويدرسوا لاهوت ويتخرجوا فهو بتشوفي يعني صوره بالمركز قديش كان بالرغم من كل الانجازات اللي عملها للكنيسة المارونية للمسيحيين بشكل عام اذا بدي قديش كان عنده انفتاح على الطوائف الاخرى. يعني كان دايما نقول انا طايفتي لبنان ما كان ولا مرة بمحفل رسمي
0: باحتفال
1: كبير
0: ياريت كل الناس هيك.
1: يعني ميراي اليوم أنا حكيت كتير عن جد عم بقرأ عنه مبارح كنت عم بسمع بالصدفة راهبة من الجمعية اللي أساسها هو جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات اللي مركزه الرئيسي بعبرين بالبترون سوريارا اسمه. مش معقول يعني بقيت شي ساعة ما إلى قلب أطفي الراديو عم بسمع على صوت المحبة عم تحكي عن روحانيته عن شو عمل كيف وقت اللي أسس هالجمعية الكبيرة اللي وين صارت بكل دول الانتشار هيدي واحدة منهم بكفي مستشفى الجعتاوي وهون حدنا الرهبات كمان هن من السنت فاميا مارونيت جامعة بالبترون وين ما كان صاروا موجودين هالرهبات وقديش ماشيين على خطى قديش اشتغل بإعلان دولة لبنان الكبير وقت اللي بعد الحرب العالمية الأولى وقت اللي خلصت وقت اللي راح اجتمع بمؤتمر فيرساي قديش كان عنده حضور قوي. الله يعطينا دايما قديسين جداد لأنه صديني هودي هودي تخيره لقلنا وهودي الركيزة الأساسية لقلنا ولهالبلد ويمكن بالرغم من كل شيء عم بصير فينا إذا نحن بعدنا مستمرين وبعدنا صامدين بالرغم من كل شيء نعمل فينا لأنه في عنا قديسين
0: صح
1: عم بيصلوا لنا
0: أيوة
1: عم بيصلوا لهالبلد
0: من فوق صلوا لنا
1: فدعوة لكتير كتير كتير كتير من المستمعين يكونوا عم بيشاركوا بكرة باحتفال التطويب يلي رح يترأسه رئيس مجمع دعاوى القديسين بالفاتيكان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو يلي وصل إلى لبنان مبارح ومفتح له سالون الشرف واستقبلوا سيدنا حنا علوان ومجموعة من المطارنة والرهبان اللي هو جاي لحتى يمثل قداسة البابا بهذا الاحتفال لأنه ميراي نحن صرنا نعرف أنه احتفال التطويب بيصير بالبلد ببلد الطوباوي والتقديس بيصير بالفاتيكان
0: ليك
1: مبروك مبروك للبنان
0: أكيد بس إن شاء الله ما تشتي
1: هو على الساحل بدها تشتي مش على مش بالجبال الساحل بفتكر ميراي بدك عنا دقيقة يا ريت إذا ميلينا معلق إذا قبله بعد مش قليل يعني قبل التطويب بليلة في كتير ترانيم وصلت لنا للبطريرك الحويك رائعين يعني في المرنمة دونيس سعد وجوزة الموسيقى الكبير جابي لطفي عاملين ترنيمة يعني عم شوف الرهبات العيلة المقدسة سانت فامي مارونيت بس عم بنزلوا قصص على مواقع البطريرك على السوشيال ميديا على الطباوي الجديد عم يستعملوا ترنيمة هيدي اللي رح نسمعها هلأ من دنيا السعد. كمان بدي حي المرنمة ليال نعمة يلي كمان عملت ترتيلة رائعة، عملت ترتيلة ديو مع نادر خوري وعملت ترتيلة لوحدة.
0: سمعتها الصباح
1: شو بيطلع من عندك ملينا حطينا لحتى نفوت المستمعين؟ بدك بعد البريك، بعد البريك منرجع هيك مع ترنيمة معمولة خصيصا للطباوي الجديد البطريرك الياس لحويك. أنا بدول مبروك لكل اللبنانيين لكل العالم خصوصا لأهالي ضيعته حلتها بقضاء البترون، هالضيعة الحلوة كتير.
0: اوكي شربول بنقول لك بويك اند، بنشوفك يوم التنين
1: على راد
0: ونحن منكفي من قلب بيوت.
1: بويك اند
2: الليلة حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انت الياس النقاش. بي جي ام تقدم سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة، ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

يا الله شو حلوة الترتيلة بتجنن. قدي حلو الإيمان وقدي حلو أنه الإنسان يكون عنده رجاء بقلبه، لأنه الإيمان مش بس صلاة، الإيمان كمان أمل. يعني إن شاء الله يا رب هالصلاة وهالإشياء وهالقديسين بلبنان يريحونا، يريحوا القلب. إذا كنت تعبين أو محتار أو خايف، بس صلاة صغيرة من قلبك بتحس إنه صارت الدنيا أحلى. والله نحن ببلد مبارك، بلد مرق عليه قديسين وأنبياء، بلد الكنائس والأديار والجوامع، بلد الشموع والصلوات اللي ما بتنقطع. يمكن أكيد نمرق بأيام صعبة ويمكن نتعب ونزعل، بس ما لازم نفقد الإيمان.

لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، اخر نص ساعه بلقائنا لليوم. اكيد اجتمعنا سوا على المحبه والامل والتفاؤل والصبر. بعد في اليوم قد ايه بالشهر؟ قلنا 24 تموز. يلا بعد في كم يوم وبيخلص الشهر. مين ناطر المعاش؟ ناطرين مناطر المعاش.

بدي احيي كل المستمعين اللي عم يسمعونا داخل لبنان وخارج لبنان. معكم اغاني اغاني. وبدنا نحيي المستمعين المغتربين والشباب والصبايا اللي عم يحضروا حالهم ويدبوا الشنطة ويجوا على لبنان.

مستمعينا دايما بذكركم بمتانوس تريدينج، وصرنا بلبنان يعني البيتس عنا مهمين كتير بالبيت، انا عندي وماليينا عندها، عم نجيب دراي فود وويت فود وباتي وتريتس للبسينات وللكليب من متانوس تريدينج، مستوردينهم من ايطاليا من اهم المصانع باوروبا. هلا طبعا صار فيكم كمان تطلبوا اكسسوارات، اكثر من 400 صنف ملابس، مستلزمات اعياد ميلاد الكلاب والبسينات، في اهضم منهم. زوروا موقع متانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات واستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. على كل مستمعينا، هن أصلاً متانوس تريدينج بيبيعوكن بسعر الجملة وفوق الجملة 15%. إذا بتتسوقوا $40 بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. يلا إذا عايزين غراض تسوقوا طبعا عبر متانوس تريدينج $40، فورا بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. تريدينج 03-92-92-83-83 03-92-92-83.

قهوة؟ يلا بدنا نشرب قهوة. كافيه دو برازيل، أطيب قهوة وين ما كان بتلاقوها. خبرتكم أنه رحت على الجولدن امبارح، جولدن ستار، لقيت شو بدي لكم يعني أرتيل من كافيه دو برازيل، وصاروا يقولوا لي ما عم نلحق. إذا ما لقيتوها أكيد فيكن تبعتوا مسج على 76 777 361.

انجاز هيدا انجاز انه كل واحد يعمل بالاسبوع انجاز هيدا شيء كتير مهم واساسي. الإنجاز تبعي اللي عملته هالجمعة أول شيء مشيت، هيدا إنجاز بالنسبة لي. خسرت كيلو، نزلت طلعت على الميزان لقيت حالي ضعفانة كيلو. أما الإنجاز اللي كتير مهم اللي أنا بعتبره إنجاز مش طبيعي هو إنه رتبت الخزانة.

يمنى أكيد أكيد عن الوزن أكيد. برافو إنه إنجازك قوي، لأنه أنا ما بعرف عندي 2 كيلو ما بعرف أنزلهم شو عملتي. لا ما فيني خبرك كل شي بعمله أنا. بدك تعملي قطبتين هون بيتميك قطبتين هون بس.

0: لكم شغله بالنسبه للتياب، انتوا عم بتزبطوا خزاناتكم اكيد في اشياء ما بدكم اياها بتشلوها على جنب، اعطوها لناس بحاجه اكيد حواليكم، يعني مش ضروري انه تروحوا شي محل، حواليكم الاصحاب الاخوه اعطوهم، لانه اكيد يعني القطعه يمكن اللي بتزهقوا انتوا منها هن بيلاقوها جديده. بس القطعة اللي صار لكم 8 اشهر ما لبستوها اعطوها، لانه ما رح تلبسوها. يا عمي انعام اشتقنا لي.
1: ميرو كيفك حياتك؟
0: منيحة كيفك؟
1: مدام ميرو لو بتجرب المادة ما بتشوف الصحة ابدا، بضل جسمك سمباتيك بخصن صحة.
0: المادة لا بتضعف، هي اول مره بسمعها. هيدا نسال تشات جي بي تي لنشوف شو بيقلنا عن المتي. يلا عم بيقولوا انه المتي بتضعف، مزبوط.

0: اوكي خليني لكم شو قال لي تشات جي بي تي. قال المادي ممكن تساعد بعض الناس على خسارة الوزن بشكل غير مباشر، مش لأنها بتحرق الدهون بطريقة سحرية. بتشير الدراسات إلى أنه المتي بتخفف الأحساس بالجوع، واو، وبتزيد الشعور بالشبع، وفي مؤشرات أنها بتساعد شوي على زيادة صرف الطاقة وتحسين حرق الدهون.
1: الله.

0: عندي بلشت شارفيل. عندي سيربريز لكل الأمات اللي عندهم أطفال وبحاجة لكوش. رح أعطيكم مفاجأة كبيرة. يوم واحد، سعر واحد، وفرصة ما بتتكرر. قرب فاميلي سيفينج داي نهار 27 تموز فقط. كوش بيبي لاند مقاسات 1-5 بسعر $3 للباكج. $3. يوم واحد وسعر واحد وفرصة ما بتتكرر مع بيبي لاند. لازم تطلبوا من هلا ليكون طلبكم جاهز نهار العرض.
1: من اول ما تلاقينا انا وياك في شيء غريب.
0: بيبي لاند بجنن كوشيت لانه المستمعين جربوه وما بيعمل حساسية، هيدا أهم شيء وما بيسرب. لكن يوم واحد وسعر واحد ب 27 تموز بس. المقاسات من 1-5 بسعر $3 للباكج. لا تطلبوا، اطلبوا على هيدا الرقم 76-665-759. حالكن يعني عم بحكي عن يوم التنين. روحوا جيبوا قد ما بدكن. كوش بيبي لين 76-665-759.
2: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

شوفوا أنا بحب أحكي كتير عن السوشيال ميديا لأنه كل الناس على السوشيال ميديا. يعني تعرفوا شو القصة اللي عجبتني أكتر شيء؟ حدا عمل فكرة بسيطة كتير، حط تليفون أحمر بالشارع وقال للناس ما بدي منك شكوى، ما بدي منك مشكلة، بس خبرني خبر حلو. الغريب انه الناس وقفت، يعني وصارت كل واحد يخبر قصة حلوة مخبية. واحد يحكي عن ابنه، وحدة تحكي عن حلم تحقق، حدا يحكي عن شخص ساعده بوقت صعب. كتير حلوة كانت. يمكن نحن بحاجة لهالشي، بحاجة انه حدا يسألنا شو الخبر الحلو بحياتك، مش بس شو مشكلتك.

مزبوط، لأنه نحن بنسأل الناس شو مشاكلكم وشو همومكم، لأنه هيدا بالنسبة لنا همنا. بس كمان لازم نسأل الناس أنه شو اللي بيبسطكم، أو شو صار بحياتكم، أو بهالأسبوع شو صار شي حلو بحياتكم.

طلعتوا على بي ريفون على بولفار ريفون اكيد رح يصير شيء حلو كتير في حياتكم. رح تمضوا قعده حلوه طبعا واكلات طيبه، عندهم اكل لبناني وانترناشنال فود، ريستو كافي بحله جديده واجواء صيفيه بتشبه لبنان. هيدا بي ريفون دغري على بولفار ريفون.

24 تموز اليوم العالمي للعناية بالنفس. بدي أقول شغلة مهمة، العناية بالنفس ما بتعني أنه أنت أناني، مش يعني أنك تفكر بحالك وتنسى الناس، بالعكس أنه تعتني بنفسك يعني تعرف قيمتك، تعرف شو بيبسطك، تعرف شو بيزعجك، تهتم بصحتك ونفسيتك وقلبك. ما بيهمك لا بيح ولا يعني إذا كنت تعبان ترتاح، إذا كنت زعلان تحكي، إذا عندك حلم ولك ركود وراه. لأنه بصراحة دايما نسمع ناس بيقولوا لا أنا ما في، أنا ما بقدر، أنا ما بعرف. وأنا برأيي هول الجمل لازم نخففها من حياتنا، ما لازم نقول أنا ما فيي وأنا ما بقدر، بلا فيكن وبتقدروا.

كل يوم بدل ما نسأل حالنا شو ناقصنا، خلونا نسأل شو الحلم اللي بعدني مثلا ما عطيته حقه، أو شو اللي بحبه تركته. ما بعرف، حيالله شي لازم تعتنوا بحالكن ضروري.

0: أيوة. بلا أنت أكتر وحدة أنانية بالعالم ميلينا. لا بتطلبوا من فلافل أبو عندري وما بتجيبولي معكن. قال شو بقي كل الصبحية اليوم شرب لي؟ قال لي شو بدك تاكلي من عند فلافل أبو عندري؟ ما جاب لي شي. ويلي منك شو أناني، عم ياكل قدامي ساندويش الفلافل. أنا رايحة على طريق جوني هلا بوقف وباكل أطيب أكل، بدي اكل هاي الفتي، فتة الكبة هاي دوخت لي راسي، دوخت لي عقلاتي. يلا روحوا اليوم بكرة بعد بكرة موجودين بأنطلياس بجبال بزوق مصباح وبيجوني فلافل أبو أندري. خلينا نشوف إلي شو عنده.
1: مدام ميراي، هاي رب يكون نهار حلو وبيكند حلو.
0: لا إلك،
1: أنا بحب يكون عندي مثلا أقعد أكتب قصص وأعمل إشياء هيك بتضحك.
0: برافو.
1: بشتغل غير شيء بس بعد عم بركض وراء حلمي.
0: أكيد يا إلي، وبليز بس تكتبون هول بعتليهم بقولون على هوا، وحياتك إلي بقولون وبقول إنك أنت كتبون بس بعتليهم. كتب اللي بدك اياه وبعت لي اياه على على رقم البرنامج 03-777-969. بتعرف قدي بنبش انا وبفتش على اشياء هيك مهضومه وصغيره وخبر حلو وصغير كتير، لانه تاخد نفس بس روق روق.

مو سمعين سبت انه التفلسف على الهواء وطرح المواضيع الطويلة النفسية بتزهق الناس. يعني الناس بدها خبر مهضوم، شغلة حلوة، شيء هيك يلفت لها نظرها، بس الموضوع الطويل بيزهق. انتوا شوفوا حالكم بس تكونوا عم تحضروا حدا عم يحكي، قدي بتركزوا معه دقيقة دقيقتين ثلاثة خلاص بوان قلالين سريع. اليوم بعصر السرعة

0: كمان اليوم العالمي لشو؟ تنقلكن اليوم العالمي للخالات وبنات الخالات وبنات العمات.
1: شو هالليدي
0: والله. بس يا الله شو كان هيك، ما بعرف، بالماضي كان غير شيء، كنا نكبر سوا، نقضي العطل سوا، نروح عند بعضنا على الغداء على العشاء على الأعياد. ما بعرف ليش كانت البيوت مفتوحة على بعضها أكتر، يعني كان في مثلا أولاد خالتي بنت عمتي، كنا نروح مع بعضنا بيناتنا في أسرار الطفولة والمشاوير واللعب والضحك. والله كل واحد مشغول بحاله ببيته بولاده بمسؤولياته. إنه أنا بصير فكر يا عمي إنه بنات خليتي قدي بحبهم، وما بعرف قدي صار لي ما شفتهم يعني، وصارت اللقاءات للأسف بعرس أو بعزة.

يا عمي من امريكا انا عم بتطلع بالرقم تشوف اي ستيت عم تحكيني من امريكا بس وين انت وين باي ولايه يعني هيدا دانيال من امريكا عم يحكينا صباح النور والسرور ميرسي صباح النور لا مساء النور

جورج صباح الخير، كيفك يا جورج؟ بقول لي جورج ما عيطيني اليوم، عيدي هلا اخر شيء بدك عيدك. ولك عملنا هالليلة الصبح لمولود 24 تموز، ولك ينعاد عليك ان شاء الله يا رب الصحة والعافية، وسنة جديدة تكون حلوة عليك. انت جبل، تعرفوا الجبل؟ ايه، مولود 24 تموز جبل.

على يا الله ما أهدى مع دانييل عم يقلي بتكساس هو بس قال شحيتونا ننزل ناكل فليفل عند أبو أندري. ايه رح شحيك أكتر هلا انك تروح على المولندور جيب هول ستيكس الطيبين بعقده اتسلوا فيهم بالويك اند إلهم طعمات يعني في زعتر في بارميزان على بارميزان يعني في أعشاب مع توم كتير طيبين موجودين بالمولندور يلا روحوا وقرقشوا عنده.

0: بتمنى لكم ويك اند مليان راحة محبة أخبار حلوة. تبعوا على حالكم، اهتموا بقلبكم وبالناس اللي بتحبون. أكيد رح نشوفكم يوم التنين الله راد. استمتعوا بوقتكم، انطرونا رجعين يوم التنين. شكرا شربل، شكرا ملينا، ان جران ميرسي بور ملينا على الأغاني الحلوة وعلى الجو الحلو، لأنه كل شيء بيكمل بعده. كونوا أكيدين أنه ما فينا نحنا نحكي وتكون الأغاني مش حلوة والإخراج مش حلو، كل شيء بيكمل بعده أكيد. وستار مين؟ أغاني أغاني. مرسي يا شربل، كلك زو. بيلاقينا شربل يوم التنين قبل الكل الساعة 6، وأنا برجع بلاقيكم 7:30. يلا بون ويك إند، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99.
4: برعاية أغاني أغاني.
5: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
6: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
7: انت لو كنت بتهتم
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس
7: ما خاص ما
6: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى
1: ليلى السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس انشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم. جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى
1: ليلى السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة 5.

0: whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس إنشورنس.
3: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولهالمحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكن من جديد، وان شاء الله ب 31 تموز منكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكن على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي.
4: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
6: أنا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
7: مدام ميري، أنت مش عاوز جربي تطلعي، أنت أصلا فوق.
4: نحن فريق واحد، أنا وشربل وميلينا.
8: من أغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلى السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: شو مشتاق لي حسيتو
0: أغاني جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: كل غنية وإلها علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لطف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
1: كل نهار جمعة.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو
0: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون.
0: ليلة السلطان
1: حلف
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى عالم الخاص. كل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
1: يا جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: أقوى حفلات بيروت. إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني. والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل. وبتسألي بغيابك شو صاير فيه. تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
1: برعاية أغاني أغاني.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
5: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
6: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
7: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
5: شو هاي؟
8: أنا بحبي.
5: أنا كمان. هيك بس
9: احنا منحبك امبارح واليوم وبكره.
5: جونا عيلي
10: من اغاني
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره الصبح على اغاني اغاني.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بوتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفيدة.

0: حليب. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

0: حليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بوتر فرونت أنطلياس النقاش. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3/28 تموز.

0: الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولها المحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وان شاء الله ب 31 تموز منكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: عيون ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111. برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بكرة حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Le Beirut Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beirut Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: تعود مطربة الأجيال ميادة الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. ميادة الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب ميادة الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل الغصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي.
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم سوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

0: مدام ميري انت مش عارف جربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد انا وشربل ومدينة.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: ليلى حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بي بي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلى السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: حبك مثل بيروت
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
4: صارت ستة خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة
5: صباح لإلكم
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض
4: أنت قلت عيلة
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو
8: أنا أول مرة بشارك
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال
5: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير
9: شفتوا مسرق بيته
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: بكرة حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
5: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments

0: إيتي للتسعة المساء تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
0: كل نهار جميل.

0: هو الحليب.
1: كل القصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى
0: ليلة السلطان.
2: حلف في
0: سلطان الطرب زوج وصوف. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى عالمها الخاص. وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب.
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
1: يا جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 إلى 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: حليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي. الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
6: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
7: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني. أحلى بروجرامات أغاني أغاني
8: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
6: شو هاي؟
9: أنا بحبك.
6: أنا كمان.
9: باي.
6: هيك بس؟
10: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
6: جونا عيلة
11: من أغاني
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، ويركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص ما
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: زوج وصوف بكازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: إنها الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل الغصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتنا
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيصور.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: أغاني ميكس.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: أغاني ميكس

0: بكرة حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الشامل مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: Beyrouth Holidays Festival 2026 et fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale, Ibrahim Maalouf, pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à 2 reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: صارت ستي
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: انت قلت عيلة.
6: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
8: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: طب عيب ولو
1: جديد. سليم عساف أنا وإنتي.

0: بكرة حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري. لو ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد وائل كفوري، ما في غيره.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان. هيك بس؟
4: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا